0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM.

علي حضحك واخدع ويمكن اخونه. لو حصادف قلبي مخلص مش حامل وصوله. وانضحك فعلي حضحك واخدع.

عذرت على الخطا وسامحت غلطان وشكرت تصورت تلقى لك انسان عشت عمرك عذاب والم وحاه تصبر بالصبر.

مني ذك صار اللي جرالك اهو مرتاح وانت شاغل البال ورضيت انت وقبلت بواقع الحال ياهو اللي مثل قلبك صفاله

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: السيارات صارت كلش هوايه، بس خليك ويا الكوري الاصلي اكيد كي جي ام، بعروض كلش مغريه بالنقد والاقساط وما بها اي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافه كراده خارج مقابل نادي الهنديه، او الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشيه الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500 ألف دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
2: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
5: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: بانجور.
2: يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا.
6: بانجور
2: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
7: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
0: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
2: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
3: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
4: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد.

صباح الخير، صباح الورد، صباح البركة والأفراح على كل مستمعي راديو الرشيد في هذا الصباح. صباح الهنا وتحقيق المنى وخميس سعيد بإذنه تعالى، وإحنا نلتقي من جديد وبانجور. يا رب تكونون سلامة مستمعينا، تحية لكل الناس اللي طالعين لأشغالهم، يعني أهل القطاع الخاص وأخواننا في القوات المسلحة، أيضا أخواننا في يعني جماعة الجيش الأبيض اللي هم في الصحة، تحية إلى زملاء الإعلاميين في القطاعات الخاصة أيضا اللي دوام دوام دوام دوام دوام، يلا إن شاء الله الأمور طيبة. تحية أيضا للي مداومين بالبنزين خانات واللي هم طوابير طوابير، الله يهون. يقولون إنه جتي الشاحنات البارحة بالليل، بعض الشاحنات اللي هي محملة حمولات البنزين المحسن، نسأل الله أن يفرجها زين، وإن شاء الله تجينا حمولات حلوة، مو بس بنزين يعني، حمولات مثلا أي كم حمولة تحتاج؟ خير من الله. فإن شاء الله تحملون كل ما يسركم، يزيح عنكم ما حملتم به أحبابي من هم من مسؤوليات، أو يقويكم عليها بإذن الله. صباح الورد والعافية، واليوم مناسبة أيضا حلوة بمناسبة عيد الغدير الأغر، نتقدم بأسماء آيات التهنئة والتبريكات، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة ومحبة، وإن شاء الله يعيد هذه المناسبة المباركة على جميع المؤمنين بالأمن والسلام والطمأنينة. فعيد غدير ومبارك على كل المؤمنين، وكل عام وأنتم بألف خير، وجعلكم الله من المنابقين بقيم الحق والولاية، وأدام عليكم نعمه وأفراحه. صباح الأفراح، واليوم خميس، وتحية لكل اثنين اليوم يتزوجون، اليوم قرروا أنه يتزوجون، يعني مناسبات حلوة، طالعين من عيد وداخلين بعيد، ويوم خميس نتمم لهم سعادات. لساعة 10 راح أكون معاكم في الميكروفون باني، وسيكون معي عنا على المكسر وسام ماجد.

يعني كأس العالم والمونديال وكذا، ومن راح يفوز ومن راح يخسر ومن راح يطلع. وبما أنه إحنا الذكاء الاصطناعي تدخل في كل جوانب حياتنا، فأكيد تدخل بهذا الموضوع. زين، تعالوا أنا وياكم نتعرف على شنو توقعات الذكاء الاصطناعي للمنتخب الفائز بكأس العالم في 360 درجة.

قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، كشف حاسوب أوبتا العملاق عن توقعاته لبطل البطولة، مستنداً إلى تحليل إحصائي متقدم شمل 10,000 عملية محاكاة لسيناريوهات البطولة المختلفة. وتقام النسخة 23 من بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 من يونيو حزيران إلى 19 يوليو تموز. وأظهرت النتائج تفوق المنتخب الإسباني على جميع منافسيه باعتباره المرشح الأبرز للتتويج باللقب. وبحسب النموذج الإحصائي، نجح منتخب إسبانيا بقيادة المدرب لويس دي لافونتي في الفوز بالبطولة خلال 16.1% من عمليات المحاكاة، وهي النسبة الأعلى بين جميع المنتخبات المشاركة، ما يمنحه صدارة قائمة المرشحين لصدارة قائمة المرشحين لحصاد الكأس. زين. منه ثانيا جاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني بنسبة دعوم بكتيبة من النجوم يتقدمهم كيليان مبابي. وتؤكد هذه الأرقام أن الديوك سيبقون من أبرز المنافسين على اللقب حتى المراحل الأخيرة من البطولة. من ثالثا المنتخب الإنجليزي وحامل اللقب الأرجنتيني، فقد احتلا المركزين الثالث والرابع بفارق طفيف بعدما تمكن كل منهما من الفوز بالبطولة في أكثر من 10% من عمليات المحاكاة التي أجراها الحاسوب العملاق.

تظهر النتائج مستمعين وجود فجوة واضحة بين الرباعي المكون من إسبانيا وفرنسا وإنجلترا أرجنتين وبين بقية المنتخبات المشاركة، ما يعكس قوة هذه الفرق من حيث جودة اللاعبين والخبرة والنتائج الأخيرة على الساحة الدولية. حلت البرتغال في المركز الخامس ضمن قائمة المرشحين، بينما جاء المنتخبان البرازيلي والألماني في المركزين السادس والسابع على التوالي، رغم تأريخهما الكبير في البطولة باعتبارهما من أكثر المنتخبات نجاحا على المستوى العالمي. واحتلت هولندا المركز الثامن لتبقى ضمن دائرة المنافسة، لكنها بعيدة نسبيا عن المنتخبات الأربعة الأول وفقا للتوقعات الإحصائية.

جوجل تخطط لإطلاق 32 مليون بعوضة في ولايتين أمريكيتين، تتوقعون شنو الهدف؟ في خطوة غير تقليدية لشركة تكنولوجيا عالمية، تقدمت جوجل بطلب إلى السلطات الأمريكية للحصول على موافقة لإطلاق ما يصل إلى 32 مليون بعوضة معقمة في ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا خلال العامين المقبلين، ضمن مشروعها الطموح لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض. رغم أن اسم البرنامج ديار قد يوحي لبعض بأنه مرتبط بإصلاح أخطاء البرمجيات، فإن الهدف الحقيقي للمشروع يتمثل في استخدام التكنولوجيا والعلوم الحيوية للبعوض المسؤول عن نقل أمراض خطيرة تصيب ملايين أو يصف البعض على أنه أخطر كائن حي على الإنسان من حيث عدد الوفيات التي يتسبب بها سنويا، إذ ينقل أمراض فتاكة مثل حمى الذنك والملاريا وفيروس زيكا وفيروس غاب النيل والحمى الصفراء وغيرها. لهذا السبب تعمل جوجل على تطوير حلول مبتكرة تستهدف تقليص عدد بعوض نقل الأمراض بدلا من الاعتماد فقط على المبيدات الحشرية التقليدية. وبحسب إشعار منشور في السجل الفيدرالي الأمريكي، تراجع وكالة حماية البيئة الأمريكية طلب جوجل لإطلاق ما يصل إلى 16 مليون بعوضة سنويا في كاليفورنيا وفلوريدا على مدار عامين.

0: وتشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، ما تكون في خضات مدودين يمك. الكهرباء مقابل نادي الهدية، حي المتنصرية مدار بنزين خانة المستصرية، شارع مطار مسنة مقابل مجسر شالش جديدة. وتصل لسه على 6242 من أي تليفون. اللاشق موتورز تدي ويانا.
1: الصيف ترى اي لازم تكون بدل ما تفكر وين تروح شو تسوي وين تقعد، شلون ما تضيع ولا لحظه من الصيف، وعيش احلى تفاصيله. اشتري زد هواف جالكسي اي المدعم بالاي ار وبفضل الزاويه، وعيش كل لحظاتك باداء ثابت وستايل لافت. خلي صيفك اي
0: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد كل الشهله. اعلن اعلن على رشيد، على رشيد للإعلان على إذاعة الفضائية. اتصل على الرقم 0305-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجع لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير مستمعينا مستمعي بانجور على راديو الرشيد، واهلا وسهلا بكم في فقره المسموع. اليوم نتكلم عن ثمن الكلمه، خطوره اللفظ واثر الاثر. لو سألتكم اليوم مستعينة، شنو أخف شي نحمله وأثقل شي نتحمل عواقبه؟ الجواب وباختصار هي الكلمة. الكلمة مو مجرد ترددات صوتية تخرج من الفم وتتلاشى بالهواء. الكلمة هي طاقة، هي ناء أو هدم، هي صك أمان أو حبل مشنقة. في ديننا الكلمة ثمن أحبابي وثمن باهظ جدا. بالكلمة يدخل الإنسان في دين الله، وبالكلمة يخرج منه لا سمح الله، وبكلمة يعقد الزواج وتبنى الأسر، وبالكلمة يهدم البيت في لحظة غضب.

ولقد خص لنا رسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الثمن الفادح في الحديث الشريف حين قال: وإن العبد ليتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. صدق رسول الله. أخوانا وأخواتنا، كم من كلمة ما نلقي لها بالا، فجرت حروب بعته، قطعت أرحام وحطمت قلوب. ثمن الكلمة القاسية ممكن يكون عقدة نفسية ترافق طول حياته، لأن أحد أبويه وصفه الفاشل. ثمن كلمة النميمة أو الإشاعة قد يكون خربت خسارة وظيفة أو تدمير سمعة إنسان، وهالإنسان بريء. بالمقابل فإن للكلمة طيب ثمن عظيم، أجر وأثر.

0: تبت والله تبت
1: والله العظيم. أنا يعني صراحة يعني خلت عاد على نفسي قلت من أتزوج بعد كل شيء عوفة وراي
0: عافية عليك
1: بحياة جديدة.
0: حسنت
1: لأن ورا كل ما يجي البيت
0: طبعا
1: فأنا ما أريد أهجم بيتي بالأخير بس العالم ما قاعد تقتنع بي أسامي حتى لو على قول أسامي لو أفرش سجادة وأصلي كبر أصلي قال هذا شبيه قال مصلي أعتقد شارب مخدرات قال مصلي يا بس
0: لا لا لا يا عيني بس أني أشوفها تحبك بالأخير والخاطر الأولى. شوف إحنا دائما ما نقول في علاقة في هيك المواقف نقول خطر الأولاد مشوها بس هو مو بس الخاطر الأولاد أبو سند، الخاطر العشرة، الخاطر الاختيار. أحسنت. أكيد هي من جانب شوية يكون يعني بالشريك جانب مزعج أحيانا في حياة شريكة، لكن شقد أكو جوانب نيرة في شخصيتها أنت تحبها وعلى أساسها اختاريتها وباقي وياها.
1: صحيح صحيح. ما عندنا مشكلة، احنا الاثنين بنحب نتزوج اكثر من فهي بس خبانه يعني هي ابوها متزوجتني يعني اخوها متزوجتني
0: اخويا تخاف تتزوج عليها قلها اللي يخاف من العفريت يطلع له فسكتي صلي على النبي.
1: جد متزوج سبعه
0: ما شاء الله يا الله
1: خوفه بالعشيره بالعائله انه دير بالك بس يتزوج يا با. قلت له انا ما ابي حيل والله العظيم ما عندي مصاريف مال بيتين لو عندي كان الزواج قاعد بشوف ربك ما يطيق بشوف ربك ما يطيق.
0: حبيبتي الله يسعدكم ويبارك ببيتكم. نورتني استاذ عمر الغالي نورتني. هلا والله شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: شلون استتبان؟
0: يا هلا يا عيوني
2: وياك نور.
0: اهلا يا نور.
2: والله ستفان شوفي لا الرجال راضي على المراه ولا المراه راضي على الرجال.
0: اي
2: واحنا لو نمشيها يعني ماكو انسان ترى بالدنيا مثالي، كلنا احنا بينا سلبيات.
0: احسنتي.
2: فانت لو تدرس شريك حياتك وتشوف شنو سلبياته وتعبرها كان الدنيا بخير.
0: صح.
2: بس انت اذا توقف على الوحده وهو يوقف لك على الوحده ما راح تمشي الدنيا.
0: هو بالعادة من يطلع الثاني من الجنة؟ الرجال لو المرأة بتجرد
2: كل واحد هو حظه. مرات تشوفين الرجال خوش رجال بس المرأة راح حظه بعيشته.
0: يقول لك الزواج مثل الرقية
2: تفتحيها الرجال مثل الرقية فعلا فعلا يعني ما لأنه ترى الإنسان يبين بالعشرة فأنت إذا ما تعاشرين ما راح تعرفي.
0: بس يوصل الإنسان
2: يعني طول عمرها متحملة وهو ما راضي يعني هي متحملته.
0: عد ليش انتو ما ترضون يا رجال يا معشر الرجال؟ ألو
2: ما أعرف ما أعرف ما أدري شو يريدون.
0: لو تشوفين أستاذ وسام يقول ما والله عمي يقول لي يا فرعون من فرعنك.
2: يا الله
0: زين متزوجة حضرتك؟
2: اي الحمد لله.
0: يعني اذا تسمحين اسالك سؤال شويه خاص.
2: اي تفضلي.
0: بخضم يعني كل اثنين يكون بيناتهم خلافات زوجيه
2: اكيد طبعا.
0: منو اللي يعدي اكثر للثاني؟
2: والله صراحه يعني هو الله يرضى عليه كلش خوش رجال
0: يا عيني
2: وكلش خدمه ومراعينه
0: الله يحفظه.
2: واحنا كلش هوايه صار بيناتنا مشاكل بس شوفينا ورا ساعه قاعدين ساعه نضحك.
0: الله
2: انا عدلي هو عدلي
0: الله
2: يعني احنا من تزوجنا اتفقنا هيك.
0: انتم متزوجين عن حب ولا تقليدي؟
2: اي عن حب.
0: اهم شيء هذا الاختيار يبقى عايش لانه طبعا. اذا فشل فمعناها ما كان حب.
2: بس ستبان ترى هو مو كل يعني مو كل زواج عن حب يكون ناجح
0: بالضبط.
2: يعني الانسان بالعشره يلا يبين
0: هو اللي يحبك يحافظ عليك اللي يحبك يحافظ بالضبط. عليك
2: بالضبط أي. اللي يحبك يحافظ عليك وماكو ترى انسان كامل بالدنيا
0: لا طبعا.
2: انا يعني قلت لك انت المفروض تدرس شريك حياتك شنو سلبياته وعدي له اياه لان انت بالمقابل انت من عندك سلبيات واكيد هو ده يعدي لك فاذا انت ما تعدي ما راح تمشي الحياه.
0: اكبر سلبيه مشيتيها لاخويا شنو هي؟
2: عصبي كلش
0: عصبي.
2: اي بعد شوفي هو ما يصير عصبي بسرعه يعني هو يتحمل بس لما يصير عصبي بعد ما يشوف قدامه

0: زين
1: فاني اعرف هو من صنع اسابيع خلاص انا اسكت واسحب نفسي حتى ما خلي يشوفني بعد.
0: والله عمي تدخلين الجنه وتدخلين الجنه وتدخلين عائلته بالجنه انت واحلى نور بالدنيا نورتي بانجور
1: حبيبتي حبيبتي.
0: شكرا لاتصالك يا غاليه.
1: مع السلامه.
0: مع السلامه حبيبتي. احبابي الله يسعد صباح بيوتكم واسركم ان شاء الله بالهنا والعافيه. تسمحونا بدقيقه للاعلان وراجعين نكمل بانجور مع وسام وفان.
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: السيارات صارت كلش هواية بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 كي جي ام العراق. استمتع بكل ثقة.
4: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل ورقمها ب500,000 دينار بس ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز راحتك تبدي ويانا.
6: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إلى كل الأحباب في بغداد وخارج البلاد، صباحكم نور، صباحكم بانجور. تحية للأخ ياسر على بثنا المباشر في صفحة إذاعة الرشيد على تطبيق الفيسبوك. طبتم وطاب صباحكم، طاب صباحك بكل خير ومحبة. على الواتساب مشاركين لأحباب، وعبد الكريم الحلي: صباح السرور وخميس مبارك عليكم، مبارك عيد الغدير الأغر، مبارك عليك يا طيب، وصباح الورد عليك وعلى العائلة. الأخ علي العبيدي من سلطنة عمان: ستبان البث يقطع النت، ما أدري المشكلة من عندي لو من يمكم، والحكاية اسمعها لو الجزء الأول لو الأخير، ولازم أكمل الباقي من عندي. ما أعتقد النت مو زين بسلطنة عمان يعني. كل شيء بيها زين. الله يديم الزين على السلطنة وأهل السلطنة. فهم ما أعرف يعني، أكيد بالإرسال الرقمي يا علي. تحياتي لك. إلى دكتور مروان: صباحكم خير. طبعا دازلنا صورة الفصعون أو فيديو الفصعون. صباحكم خير وعافية ستبان وأستاذ وسام وجميع المستمعين. يمان يسلم عليكم وحب يشارككم. فتح شغل، إذا أحد يريده ياخذه بس لا يرجع. والله شنو وش ها ينظف. حبيبي الله يحفظه ان شاء الله ويبارك بي وعافية، تعلم على المسؤولية من هسه، ينظف البيت. خوش هاي اللي تزوجة يعني يدخلها الجنة هو. هما بالبداية ينظفون ويرتبون، الله يسلمهم الرياجيل، بس بعدين. حيدر الموسوي: صبحكم الله بألف خير علوية، وكل عام وأنتم على ولاية سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكل المستمعين والكادر، وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، آمين يا رب العالمين. مبارك عليك عيد الغدير الأغر والثبات على الولاية ابن العم الغالي. أسعد الحلفي يقول: بس إلك يحلى التاج والباقي تقليد، خنوال أبو الحسنين ونجدد العيد، متباركين بولاية الأمير علي

آراء أخرى تقول لك إنه زوجتك يدخلك الجنة أو زوجك يدخلك الجنة بالصبر على بعض، بالعطاء لبعض. بشنو يدخلني الجنة؟ زين أنا عملي الصالح مثلا، هذه التزاماتي الدنيوية والتزاماتي الأخروية، وشلون يعني يجي هذا الرجل؟ ممكن نعم، لأنه هي علاقة يعني مو سهلة، هذه الدنيا اللي تدخلوها مو سهلة أبدا، فهي شبه الجهاد، أنك تجاهد نفسك، تجاهد ضد المشكلة بالبيت، تجاهد ضد الشيطان اللي يريد يطلعك من مكانك، تجاهد التباعد اللي يكون بينك وبينها أو بينك وبينه، تجاهد الناس الدخلاء اللي يدخلون يخربون ويفرقون ما بينك وبينها، اللي لا تتوقع ترى كل الوجوه القريبة عليك يا محبة لهذا لم الشمل بينكم أبدا يضحكون كذب، يجون يأكلون بيتكم ويطلعون ويحزدوكم ويطلعون، والله العظيم. وذا وح واحد الخير وما مدت إيده سحورة على فتشي على نفاق على، فشنو تبدي تحطم هذه العائلة لأنه هي تفتقد هذه العائلة، حتى وإن كانت متزوجة بس هي ما عندها بيت، ما عندها غراض، ما عندها هذا الحب اللي يجمعك أنت وزوجتك، أو ممكن رجل أيضا، فيخترقون هذه العائلة بصورة شرعية، يعني أنه هم أقاربك بس يدخلون حتى يحطموك، هم ما لهم علاقة بيك تتحطم أنت لو لا، المهم يفرقون هذول الاثنين. طبعا اسمهم عظيم يا رب العالمين، وتفوت لهم سنة وسنتين وخمس سنوات وعشر سنوات ويجوز أكثر، بس بعدين لا، بعدين الكفخة القوية. فلا تسمحون لهذه الأمور، جاهدوا قدر الإمكان للبقاء مع بعض، لأنه أكيد راح تكونون سبب في إدخال بعضكم الجنة، لا سيما أنه يقول لك شريك حياتك بالدنيا هو نفسه بالآخر. شو ودي الطيب وجه الواحد.

0: يعني يقول لك زوجتك هي منحور عين بالآخرة.
1: جاهية وجادت بالدنيا ما صارت عورية، شو أخذوها للآخرة؟

ولذلك احنا نشدد ونقول اختاروا زين، اختاروا زين، لانه هي هاي راح تبقى وياك دنيا واخره. سامع من امك تقول لك الله يوفقك دنيا واخره وراها تتزوج، هي هاي هي هاي. فيا عيني مشوا مشوا، لا توقف على الصغائر، وانت هم لا توقفين على الصغائر، خلي يطلع، خلي تعطر وبدل وما اعرف شنو تشكين، لان تحبيه افعاله هي تشككك، يهتم بنفسه برا اكثر مما يهتم بنفسه وياك، او ممكن هي كذلك، هي تروح للوظيفة او تطلع ويا اولادها او ويا اهلها اكثر مما تكون مرتبة بالبيت، فهذا شيء يثير حفيظة الشريك، انه انت ليش مو وياي هيجي، لعد انت ليش مو لما بالبيت مو عطرك طيب، مو هيجي مهتم بنفسك، اشو بس للطلعة. هذا الشيء خطأ ايضا يا احباب، هذا الشيء خطأ. النظيف هو نظيف برا وجوه، يعني بالبيت وبرا، والمرتب كذلك، وشريكك أحق بيك من أي واحد غيره، من أي واحد. حسين أبو غدير على اللايف، صباح الخيرات والليرات، صباح الوردات، إن شاء الله والأرزاق عليك يا عيني. دكتور معن يقول حكمة اليوم: الصبر مفتاح الفرج ومفتاح السعادة ومفتاح الرزق

0: ومفتاح راحة البال ومفتاح النصر. أحسنت. مبروك عمر، صباح بانو الكادر، صباحك ورد يا عيوني. ناخذ اتصال. مرحبا.
1: مرحبا،
0: اهلا يا ابو وليد، كاك جمال.
1: الله يخليك، شلون صحة؟
0: الحمد لله،
1: ان شاء الله ثبات على ولاية امير المؤمنين.
0: امين يا رب العالمين، واياكم
1: امير المؤمنين، ايامكم سعيدة
0: وايامك اسعد.
1: عيد الاسلام ان شاء الله اليوم.
0: نعم عيوني.
1: الله يخليك،
0: حياك الله يا ابو وليد الذهب، ومرحبا بيك. واليوم نحكي من يدخل الجنة، انت لو ام وليد من يدخل الثاني الجنة؟
1: والله مو عجباني.
0: اذا ممكن تنصي الراديو ابو وليد.
1: ايه اصلا نزلت من السيارة.
0: اي منو اللي يدخل الثاني الجنة بيكم؟
1: يعني هو المفروض واحد هم يغير. حكي بيناتنا،
0: حكي بيناتنا. يريد يغير ابو وليد.
1: لكن الله يرحمه، اكو محاضرة الدكتور وائلي.
0: نعم رحمة الله على روحه الطاهرة.
1: ذاك كان عندي محاضرة يقول حجي منديل طلع من المحاضرة، يقول بعدين قلت له شو طلعت من المحاضرة شنو السالفة؟ قال هاي الجنة البي بهية هم ما أريدها، هنا حارقة قلبي وهنا كم تريد تلحقني.
0: زين هسه أنت طلعك هي من الجنة تتوقع لو راح تدخلها الجنة أنت لو شنو الليل؟
1: والله أنا هنا متوالمين بعد بقى يا رب العالم.
0: جيد. والله يعني ماكو تفكير بزوجة ثانية معناها.
1: لا ماكو تفكير.
0: وين أنت تقدر؟
1: إذا ربك سواه ممنونين له.
0: أنت سهيل من الله.
1: شكرا.
0: يلا باي باي، الرجفة تقرأ ألف. شكرا أبو وليد الغالي عيوني، الله يستركم ويسعدكم إن شاء الله أنت وعائلتك الكريمة. بسرعة يقول إذا رب العالمين سواها بعد أحسن. يلا باي باي. يما يما يما.

0: ناخذ اتصال بعد. مرحبا. الو، انقطع. تحياتنا لدكتور معن محافظة من الأردن. صباح الورد الستبان والمخرج، وأحلى الأوقات، أحلى باقات الورد. شكرا جزيلا يا عيني. بعد من ويانا؟ أوكي، سليم الجعفري. صباح الخير عليكم ست الكل، بان الموسوي والأستاذ المخرج وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة في أم. صبحك الله بالخير والعافية. مبروك عمر يقول، هسه رح نسمع شنو يقول مبروك عمر، بس خلي ناخذ اتصال. مرحبا
1: ستبان، صباح الخير.
0: صباح الورد،
1: شلون الصحة؟
0: أهلا يا عيني، منو وياي؟
1: كل يوم متصلين بالصبح وياكم، احنا بالعادة ما نتصل الصبح، لو يا عبير لو يا سلطان.
0: على العين وعلى الراس.
1: قعدتونا من الصبح، والله قعدتونا من الصبح اليوم قاعد.
0: حياك الله، منو وياي؟
1: اكو وياك منقذ، منقذ.
0: أهلا يا منقذ.
1: اكو طرائلك أنت، لسان بيتر حابي يخبل، يعني كل شيء يخبل.
0: الله يبارك فيك.
1: يعني انت لو مو بالاعلام وبالميديا، انت تروحين تشتغلين سيلز مانجر شكاقي خبل.
0: اوكي
1: والله العظيم. تسلم لي. سيلز بالعراق نحتاج هيك ناس، احنا العراقيين مدلغمين، يا بنت مبيعات.
0: والله دائما قدمنا دورات في هذا الموضوع، مسألة التسويق وغيرها، وكنا يعني نشدد على بشاشة الوجه والكلمة الطيبة وطولة البال مع الناس. صح. فشكرا لإطرائك أستاذ منقذ الجميل، ومرحبا بيك في بانجور.
1: اي بانجور، اتصلنا ببانجور واخيرا.
0: واخيرا. حضرتك متزوج؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. الرأي اللي يقول لك هي تفوتك الجنة.
1: يعني رجل له الحمد، يعني لله الحمد، إنه أنا رجل كلش عندي نكران ذات عالي.
0: الله.
1: نكران ذات يعني مرات حتى هي تقول لي ليش تقبل هاي الأشياء على روحك؟ من يصير وياك موقف أو كذا.
0: نعم.
1: أقولها لأنه أنا شايف ردها من رب العالمين وياي طريقتي.
0: الله، زين،
1: فهمتيني شلون؟
0: فهمتك.
1: لأنه ممكن أنت بلحظة، لأن إحنا على اعتبار 10-12 ساعة بالشارع وشغل وكذا، فاهم شلون؟ يصير هواي مواقف. لو ما تحس تدخل هو الإلهي، اليد الإلهية.
0: نعم.
1: جنح الفراشة هذا اللي عندك الأشياء،
0: فتعدي
1: طريقة تتخيل التفاصيل. تعدي طبعا، فتقبل هاي الأشياء. حلو. اللي يصير وياك السيئة، اللي يصير بحقك سيئة.
0: نعم.
1: قوم تعذر الناس، مو يقول لك احمل أخاك.
0: الله.
1: أحملهم على 70، خلي أحملهم على 10، وراها الحياة تصير بسيطة. أنا مو مثالي، مدى أدعي المثالية ولا.
0: نعم.
1: أنا.
0: نعم.
1: أنا ممكن أسوأ شخص موجود في هذا الكوكب.
0: حشاك.
1: تفهمي شلون؟ بس هاي الديتيلز بس هي تفوتني للجنة
0: حبيبتي. الله يديم.
1: وإذا مو هي احتمال، إذا مو هي احتمال أمي الله يرحمها، يرحم موتاكم وموت
0: السامعين. رحمة الله عليها، رحمة الله عليها. يعني اليوم الزوجة الصالحة والصبورة رزق من الله.
1: تعرفين هي صبرت علي 8 سنوات.
0: يعني
1: 8 سنوات أنا أعرفها من 2014. إيه كنا فولنتيرني. لحد قبل 3 أشهر يلا تزوجنا.
0: ما شاء الله.
1: فهي بنت كاركتر.
0: اي
1: مو بس يعني هي راح تشفع لي، لا هي بنت كاركتر بداخلي اني.
0: حلو، جميل جدا.
1: اتمنى تكونون بخير وسلامة للجميع.
0: بوجودك.
1: انا شاعري وموسيقى حزينه راح تطلعوا لنا فد شويه وكذا.
0: انت يا برج لحظه كأنك جوزاء.
1: اي والله جوزاء.
0: شوف اعرف جماعتي.
1: مستحيل انا اتجوزها.
0: الله يبارك فيك، تحياتنا للمدام
1: والله. سلام حبيبي يا
0: عيوني.
1: يا
0: الله يديم المحبة ويديم طولة البال على بعض. شكرا جزيلا أستاذ منقذ على تواصلك مع بانجور وكل برامج إذاعة الرشيد. حلو الاعتراف بالخير اللي يقدمه لك الآخر، يعني لما الآخر عنده نكران ذات معك، يعني لما يقدم لك بكل الإيثار اللي حمله وتنكر هذا اللي قدمه، هاي مشكلة. يعني هسه ممكن مرة مرتين، بس من تتكرر هذا بعد يشعر انه هو ينفخ في قربة مقطوعة، او ممكن دي مثل ما يقولون بالشط يعني رايح، لان المفروض هذا العمل الخير انت تقدره حتى يزيد، مثل الشجرة تسقيها تثمر إلك، تبقى مورقة ومزهرة وإلى آخره. فنكران الذات من الطرف الثاني تقبله وقدره ولا تنكره، هو استحقاقه لنفسه أو الأشياء اللي ممكن تكون إله أو ما تستهلك طاقته وبذلها من أجلك، فكيف أنت تستهين بها إلى هذه الدرجة؟ أنت هنا راح تدخل النار، أوكي؟ هو يدخل الجنة، يعني هو أكرم منك. تم حضر لنا أغنية منقذ. الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60,000,000 دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600,000,000 دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد. KGM بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط، وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع

0: مطار المثنى مقابل جسر الشالتية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 KGM العراق. استمتع بكل ثقة.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: بونجور مستمعي راديو الرشيد، رجعنا نكمل معاكم بانجور لسا 10 إن شاء الله. أهلا بكم بالساعة الأخيرة من البرنامج، ونسلم على الناس اللي سلموا علينا على الواتساب على 0770011415. الأخ ياسر العزاوي بعث لنا فويس. بونجور أستاذ ياسر.
1: صباح الخير ستبان عليكم وعلى الكادر المستمعين. طبعا دان هسه قبل شوية كنت بالعظمية وبالوزيرية وبالكاظمية، افترت يعني 3 مناطق، كل محطة عليها تقريبا 20 سيارة ازدحام، يعني على الهاي يعني تقريبا انتهت الأزمة
0: إن شاء الله.
1: هاي بمناسبة الأزمة البنزين، وبمناسبة الزوجة والهاية هذا قال جماعة، قال يا إذا إحنا إذا نطب الجنة وناخذ حوريات ذن شلون به النسوان؟ قال يا بعد ذن النسوان نطيه للمشركين. تحياتي لكم أخوكم ياسر العزاوي.

0: انتم مو كيفين عندكم حريات وهاي بالجنة، ترى النساء ايضا صالحات، اكو شيء اسمه الاعراف، فعلى كيفك عيني ابو حورية، روح لحوريتك يلا تمشي الهوى طيب. ومن يقول هي تختارك اصلا الحورية؟ يجوز هيك يجوز تباوع تقول لا تطلع زين. فتو كيفين حورية؟ ايه هسه شو وقت نموت حتى نشوف حوريات الجنة ونخلص من المعرف شنو؟ ابشر بوجهك دنيا واخرة، طريقك مسدود مسدود مسدود. إلى زكريا، بونجور يا زكريا.
1: صباح الخير، صباح العافية ستبان، المخرج وسام، ماجد، إن شاء الله صحة وعافية على الجميع، كل عام وانتم بخير على ولاية الإمام علي عليه الصلاة والسلام.
0: سلام الله عليه.
1: ستبان هي شايفة من ترجعين بالثنتين بالليل وما تخليك تنام، تقوم تدق براسك وتحكي تحكي تحكي لحد ما تنام على صوتها. تحياتي لكم زيكو الحلو.
0: يا حياك الله أخ زيكو. راجعت بالثنتين بالليل، يعني شو تريدها تقول لك؟ يعني تاخذك بالأحضان أنت أخويا مثلا وتقول لك الله حبيبي هلا بالقمر الهل علينا، وتقول الحمد لله رجع سلامات. طبعا سألك بالثنتين بالليل أنت وين كنت؟ يعني إحنا كنا نسألك مو بس هي. ما يصير انت ترجع متاخر وتريد المره صفق لك، ماكو هيك شيء. زين هسه مره مرتين اوكي، بس مو دائما. اي ابو مصطفى صباح عيد الغدير، الثبات على الولايه ستبان الجميله، وصباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي، صباح العافيه وامين يا رب العالمين. ابو مصطفى الذهب إلى أمريكا. وسامر صباح الخير، أحلى ستبان وكل المستمعين الكرام، أحلى برنامج ومتابعكم من أمريكا، راجع من المسواق وأمنياتي أراكم عند زيارتي إلى بغداد. والله وتنورها يا سامر، بانتظارك في أي وقت إن شاء الله نتشرف بلقائك، وقواك الله وعافية باللي يتسوق اليوم. بس انتو المفروض السبت تسوقون على اعتبار الاحد عندكم العطلة، بس يلا انت باقي على هاي العراقيات البينة. تحياتي لك يا سامر وان شاء الله مسواق العافية. عندنا شيء على البث؟ اوكي. نشوف اخوتنا اللي شاركونا بالبث المباشر. نسرين الطائي حبيبتي، صباح مليء بذكر الله والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وستبان والأستاذ المخرج، خميسكم وناسة حبايبي جميعا. شكرا يا حبيبتي نسرين الغالية، صباح الفل عليك ونورتي. مبروك عمر يقول صباح الخير، اللهم في هذا الصباح اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرج، وارزقنا راحة تملأ القلب وسعادة ترافق الخطى، وتوفيقا يزين هذا اليوم بكل خير، صباح تزهر فيه الأمنيات وتبتسم فيه الأرواح وتشرق فيه القلوب قبل الوجوه. أحسنت، صباح الورد دكتور معان، صباح الورد أخ مبروك عمر، إن شاء الله سمع. ويقول أنتم حديقة مملوءة بالورود والزهور والفل والياسمين بكل أنواعها، إلى إذاعتكم والستبان والمخرج المبدع. شكرا جزيلا يا دكتور معا، وتحية لكل أشقائنا في المملكة الأردنية الهاشمية ومنورنا. اتصال؟ لا شلون؟ اوكي ها زكريا دزن رد. يلا نسمع.
1: والله يا ستبان والله انا بشتغل بسواق وعزل بالثنتين.
0: ها
1: يعني انا ما طالع ويا جماعتي او شيء. تحياتي إلك وصديق حيدر يسلم عليكم وهواي هواي يقول ان شاء الله تواصل وياكم.
0: يلا بانتظاره. وتحياتنا الى الاخ حيدر وقواك الله. والله يعني اكو بعض اخواتنا هم شغلهم يعني يستوجب انه تالي اللي يعزل محله او مثلا ذولا سواق التاكسي او اللي يشتغلون على المطار او اللي يشتغلون طرق خارجيه وغيره. يعني معقوله يرجع تعبان تتلقى المره 1 2 3 4؟ يعني زين مره مرتين كافي. طلقها لان هاي اذا ما طلقتها راح تبقى وياك للجنه. وتخيل وطلعك اصلا من الجنه، لا دنيا ولا اخره. بالعكس حبيباتي الله يسعدكم ان شاء الله. واني اقدر والله هذا سؤال المره، مو انتم لو تعرفون النار اللي تصير بالقلب. الله ينقلها من قلوبنا ويجعلها في قلوبكم ان شاء الله تعالى. كان يعني قدرت. أكو بعض الرجال يقدر يثمن يعني يقول نعم أعرف أنا يعني أعرف، هذا دليل حبك، دليل تمسكك، دليل هذه. بس هو شي يسوي خصوصا إذا وسيم وحلو شي خلصج ويتيم. حبيباتي الله يسعدكم وشركاء حياتكم. نسمع أغنية ونرجع نقرأ الأبراج. حضروا لي مسامعكم حتى نعرف شنو اليوم رسمته خريطة الفلك.

تحية إلى أختنا وحبيبتنا زينب من السويد. بونجور حبيبتي زينب، وهي دا تسمعنا ومتابعتنا وهي رايحة للدوام. تقول هناك قهوة تشربها بعقلك لتصحو، وهناك قهوة تشربها بقلبك لتهدأ. صبحكم الله بالخير وتحياتي إلك وللكادر كله. تحياتي وتحيات الكادر إلك يا زنوبة، وانجوي إن شاء الله مع بانجور، وهي من مواليد برج القوس، فإكراما إلها تسمحونا نبدي المشوار بمواليد برج القوس. اليوم على مستوى الحب والعمل والصحة شنو الأخبار؟ مواليد برج القوس على مستوى اللحظة، على مستوى المهنة أو الأمور العامة، قد تشعر بأن الأمور تسير ببطء أكثر مما ترغب، لكن الصبر سيظل خيارك الأفضل. حافظ يا مولود برج القوس على أسلوبك المنظم وخططك المدروسة. المثابرة الآن تقودك إلى نتائج تنتظرها. في مستوى الحب، من الأفضل اليوم الابتعاد عن الخلافات يا مولود القوس وسوء التفاهم مع الشريك. إذا مرت العلاقة بفترة متوترة مؤخرا، فحاول التعامل معها بهدوء أكبر حتى تفهمون مشاعركم الحقيقية وتعززون التقارب بيناتكم. على مستوى العمل، ممكن تتلقى اليوم تقدير واضح لجهودك المهنية اللي بذلتها خلال الفترة الماضية، والإنجازات اللي حققتها لن تمر دون ملاحظة، ويمكن راح تحصل على مكافأة أو إشادة تستحقها عن جدارة. صحتك يا برج القوس، حتى إذا واجهت بعض المتاعب والضغوط مؤخراً، فلا تخلي هذا سبب لإهمال عاداتك الصحية. ممارسة الرياضة واصلها، اتباع نظامك الغذائي المتوازن للحفاظ على نشاطك واستقرار حالتك البدنية. توقعات برج الحمل، لقد تجد نفسك اليوم تميل إلى اتخاذ قرارات سريعة اعتماداً على إحساسك الداخلي أكثر من الحسابات العقلية، والمفاجأة أن هذه الاختيارات قد تثبت صحتها لاحقاً. ثق بقدرتك على قراءة المواقف. على مستوى الحب، حان الوقت يا حمل للنظر إلى علاقتك العاطفية بقدر أكبر من الموضوعية والوضوح. حاول فهم مشاعرك الحقيقية بعيداً عن تأثير مشاعر الشريك، وواجه التساؤلات اللي تأرقك بصراحة. على مستوى العمل، الإنجاز يرافق خطواتك المهنية اليوم، وقد تلاحظ نتائج مشجعة لجهود بذلتها خلال الفترة الماضية. إذا كنت تنتظر نتيجة مهمة، فقد تحمل لك اليوم أخبار إيجابية. على مستوى الصحة، ممكن توصلك أخبار سارة تتعلق بأمور منزلية أو عائلية تمنحك شعور بالارتياح والطمأنينة. هذا التحسن النفسي ينعكس بشكل مباشر على حالتك الجسدية، ويمنحك طاقة إيجابية تساعدك على استعادة توازنك والشعور بمزيد من النشاط والراحة. إلى مواليد برج الثور، أنت بحاجة اليوم إلى الحفاظ على هدوئك الذهني وعدم الانجراف وراء الانفعالات السريعة. حاول تقييم المواقف بعقلانية والتفكير بالنتائج قبل اتخاذ أي خطوة رجاء. بالحب، الظروف الحالية تمنحك فرصة مناسبة لاتخاذ موقف واضح تجاه علاقتك العاطفية.
إذا كنت ترغب في توجيه العلاقة نحو مسار محدد فالتردد لن يكون مفيد الآن. المبادرة المدروسة ممكن تساعدك على تحقيق التوازن اللي تبحث عنه. أما في العمل، تمتلك اليوم قدرة مميزة على استباق الأحداث والتعامل مع التفاصيل بكفاءة عالية. هذه الروح العملية تخليك متقدم على الكثير من التحديات اللي ممكن تواجهك. استمر يا بطل في أداء مهامك بنفس الجدية، فما زالت أمامك فرص مهمة جدا تستحق السعي والاجتهاد. أما صحة برج الثور، يعد هذا اليوم مناسب لمنح العائلة مساحة أكبر من وقتك واهتمامك. الجلسات الهادئة والمقربين تمنحك شعور بالأمان وبالدفء.

إلى مواليد برج الجوزاء، يمنحك حدثك اليوم إشارات مهمة تساعدك على اختيار الاتجاه الصحيح في كثير من المواقف. ورغم أن الحظ يبدو داعم لك يا جوزاء، فإن الحكمة تقتضي التمهل قليلاً قبل اتخاذ أي قرار. التفكير المتوازن يضمن لك الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة الآن. أما عاطفياً ففي اتجاه الحب، قد تجمعك الظروف بشخص كان له مكانة خاصة في حياتك خلال فترة سابقة. هذا اللقاء قد يفتح باب جديد للمشاعر، سواء عبر إحياء علاقة قديمة أو إعادة تقييم واقعك العاطفي الحالي بطريقة مختلفة وأكثر نضج من قبل. أما في الجانب العملي، تسير الخطط المهنية بصورة جيدة، لكن تشتت الأفكار ممكن يخليك غير قادر على التركيز على هدف محدد. يعني كثرة التفكير ممكن أن تأخر بعض خطواتك المهمة. الاستعانة برأي شخص خبير أو مستشار مهني ممكن تساعدك على ترتيب أولوياتك واتخاذ قرارات أكثر وضوح. في الصحة يا جوزاء، احرص على استثمار ساعات الصباح في إنجاز الأنشطة اللي تتطلب جهد بدني أكبر، على اعتبار الصباح هو صديق الجوزاء. مع اقتراب المساء حيبدي يظهر التعب الصحي البسيط طبعا، واللي ممكن جدا السيطرة عليه بكل سهولة.

أهلا مواليد السرطان، يبدو أن الأفكار المتعلقة بمستقبلك تشغل حيزا كبيرا من اهتمامك اليوم. قد تفكر في تغيير مكان إقامتك أو البحث عن فرصة مهنية مختلفة تمنحك مساحة أوسع للتطور. إنه ما تسمح بإيقاف طموحك أو الحد من تقدمك. بالنسبة للحب، هذا الوقت مناسب لإعادة الاهتمام بالعلاقات اللي أهملتها خلال انشغالك بأمورك العاطفية. الأهل، الأصدقاء يشكلون جزء مهم من حياتك ويقدموا لك دعم ما يقدر بثمن. بالعمل، تشهد مكانتك يا سرطان تحسن ملحوظ قد ينعكس إيجاباً على أوضاعك المالية، بس هذا التقدم ممكن يثير بعض الغيرة خاص كار أو نفس محيط العمل. فالتعامل بلطف ومرونة يساعدك على بناء أجواء أكثر انسجام وتفاهم. أما الصحة، فإذا كنت تعمل على تحسين نمط حياتك الصحي أو تسعى لتحقيق هدف بدني جديد، فقد تلاحظ تقدم أسرع مما توقعت، لأن التزامك الحالي يمنحك فرصة كلش زينة للوصول إلى نتائج كلش مرضية. لذلك ابقى واصل نفس الحماس نفس الثقة. أهلا مواليد برج الأسد، تمر بحالة من القلق والانشغال النفسي نتيجة استرجاع بعض الذكريات الغير مريحة. لا تحتفظ بمخاوفك لنفسك. مشاركة اللي دا تشعر به مع شخص تثق فيه يساعدك على تخفيف العبء واستعادة إحساسك بالراحة تدريجياً. من الناحية العاطفية والحب، ممكن تلقي صعوبة اليوم في فهم تصرفات الشريك أو تفسير بعض المواقف العاطفية اللي تمر بيها، كما قد تشعر بشيء من التوتر أو عدم الرضا دون سبب واضح. أنت تلاحظ الطبع المزعج في الشريك. امنح الأمور وقتها الكافي، فالكثير من الغموض سيتبين.

0: أدت تلقائياً. على مستوى العمل يا أسد، إذا كنت تنتظر نتيجة اختبار أو تقييم مهني، فقد يحمل لك اليوم ما يسعدك. الجهود التي بذلتها مؤخراً تبدأ بإظهار ثمارها إن شاء الله بشكل واضح. أما صحياً، لا تجعل القلق سبب للتوقف عن ممارسة أنشطتك اليومية بالكامل. حاول الحفاظ على روتينك المعتاد قد ما تقدر، وفي حال استمرار الأعراض أو ضعف الاستجابة للعلاج، ممكن يكون من المناسب جدا استشارة مختص لإجراء تقييم أكثر دفء. حنكمل مواليد برج العذراء وما تبقى من الأبراج بعد البريك الأخير في بنج.
1: واصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد. متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرات تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتور، راحتك
3: من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك وستايل لافت، وخلي صيفك أي
4: يا معود. شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو أنت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
6: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
7: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فان.

أهلا بكم من جديد مستمعي راديو الرشيد، ووصلنا معاكم إلى برج العذراء وتوقعات برج العذراء بصورة عامة أو على الصعيد المهني والعاطفي، ونبدأ على الصعيد العام. تحتل الصداقات مساحة مهمة من يومك يا مولود برج العذراء. قد تلتقي بأصدقاء قدامى أو تتلقى زيارة مفاجئة من أحد الأشخاص. كذلك ممكن تلقي نفسك في موقع داعم لشخص مقرب يمر بظرف صعب. هذا الشيء يعزز الروابط الإنسانية بينكم ويمنحكم شعور بالرضا. من ناحية ما منح شخص معين كبير تدفعك إلى إعادة النظر في مشاعرك. ممكن تكتشف أنه هذا الشخص ما يبادل اهتمامك بالشكل اللي تستحقه، مما يساعدك على اتخاذ قرار أكثر واقعية، وتذكر أنه هذا القرار هو الصحيح. بالعمل ممكن ما تصير الأمور المهنية وفق التصور اللي وضعته لنفسك، وممكن تلقي صعوبة في فهم أسباب بعض التغييرات الحالية. بدل من التمسك بما عاد يناسبك، حاول التفكير في بداية جديدة، فكرة جديدة تتيح لك فرص أفضل للنمو والتقدم. أما صحتك يا مولود برج العذراء، ممكن يسيطر عليك شعور الحزن أو انخفاض المعنويات بدون مبررات واضحة، بس من المهم أن ما تنعزل عن الآخرين اليوم. التواصل مع صديق مقرب أو الخروج في لقاء اجتماعي بسيط يساعدك على تحسين مزاجك واستعادة طاقتك الإيجابية.

0: شكيرا اكو واحد دا يخابر. الو مو دا نحكي احنا؟ الو
1: الو صباح الخير والعافيه والوريد.
0: صباح النور، حي الله حيدر البصراوي، شلونك حيدغ؟ وين حيدغ؟ انقطع الخط. يلا حيدر يابو، رجت تتوقعوه.

تحياتنا إلى ووصلنا معاكم إلى مولود برج الميزان. عليك اليوم أن تتحرر من التعلق بالماضي يا برج الميزان. البقاء أسير لذكرياتك ما تفيدك في واقعك الحالي. استفيد من دروس الماضي وواصل طريقك بكل ثقة. هذه الخطوة ممكن تساعدك على تجاوز عقبات مهمة لطالما شغلت تفكيرك. على مستوى الحب، ممكن تنظر اليوم إلى الحب بمنظور أكثر واقعية ووضوح. باحث عن المشاعر الصادقة والرحمة الحقيقية. لا تسمح للتجارب السابقة المؤلمة بأن تأثر في أحكامك أو تحد من انفتاحك العاطفي. وبالعمل على صعيد المهنة، ممكن تتلقى دعم مهم من شخصية مؤثرة تمتلك سلطة أو نفوذ في محيط عملك. هذا الدعم يمنحك دفعة قوية ويساعدك على التقدم بثقة أكبر. أما صحة مولود برج الميزان، فيشعر اليوم بضعف الحماس تجاه ممارسة نشاط الرياضي المعتاد. حاول استعادة الدافع الداخلي اللي كان يحثك على الرياضة، وعيد توجيه اهتمامك نحو الحفاظ على لياقتك وصحتك الجسدية بصورة منتظمة. العب رياضة وخلي الهيدفون واسمع شكل

أهلا بمولود برج العقرب، المولود الخاص بالأبراج المائية. يعني أكو سرطان وأكو حوت وأكو عقرب، بس برج العقرب هو أني أسميه البرج الناري بالمائية، لأنه هو الأكثر ثورة في هذه الأبراج الثلاثة. السرطان والحوت عاطفيين أكثر، أهدأ أكثر، بس العقرب لا، برج ثائر. زين، شنو على المستوى العام؟ يبدو أنه هذا اليوم يا عقرب يا

مختلفة عما تبدو عليه. يعني مو كل من ينصحك هو يحبك ويريدك يريد لك الصالح. على مستوى العمل قد تتمتع اليوم أو تتمتع اليوم بحالة من الصفاء الذهني تساعدك على التركيز وإنجاز مهامك بكفاءة عالية، كما قد تظهر لك فرصة مهنية مهمة تساهم في تحقيق نجاح بارز أو إتمام اتفاق مثمر. الصحة شلونها؟ ربما شهد مستوى لياقتك بعض التراجع خلال الفترة الماضية، إما بسبب آلام في المفاصل أو الظهر أو في الرقبة، لذا حاول أن تعود، حان وقت العودة يعني يا عقرب إلى النشاط والحركة. الالتزام بروتين صحي منتظم حيمنحك طاقة أكبر ويساعدك على الشعور بالسعادة والرضا والصحة.

قرينا القوس وبدينا بجولة الأبراج، فننتقل إلى مولود برج الجدي على المستوى العام والعاطفي والعملي والصحي. وقد تلوح أمامك يا مولود برج الجدي فرص واعدة ومتنوعة، بس تحتاج إلى التزام كبير قد لا تكون أنت مستعداً له حالياً. لا بأس بتأجيل بعض الخيارات حتى تصبح أكثر جاهزية لاتخاذ القرار المناسب. على مستوى الحب، حاول النظر إلى علاقاتك العاطفية بواقعية بعيد عن التوقعات المثالية. اتخاذ قرار مهم يتطلب تقييم صادق للمشاعر والظروف، لا الاستمرار بدافع الاعتياد أو استجابة لضغوط الآخرين. في العمل، إذا كنت تشعر فقد يكون هذا اليوم مناسب بجدية في التغيير يا جدي، لك الخطوات الجديدة أبواب أو تفتح لك الخطوات الجديدة أبواب أقرب إلى طموحاتك الحقيقية. وصحيا، مولود برج جدي، إذا بدأت مؤخرا الاهتمام بصحتك من خلال تعزيز التزامك، الانتظام والاستمرارية هما المفتاح الحقيقي للوصول إلى النتائج التي تطمح إليها.

إلى مولود برج الجدي، عفواً الدلو الهوائي. على المستوى العام يا دلو، من الأفضل أن تستغل ساعات الصباح لإنهاء الأعمال المؤجلة، سيما اللي عندهم عطلة اليوم. كما ينصح بتنظيم مواعيدك والتنسيق مع أفراد العائلة أو الزملاء لتجنب أي ارتباك أو سوء فهم خلال الفترة المقبلة. في الجانب العاطفي والحب يا مولود برج الدلو، هذا اليوم مناسب للتعبير عن اهتمامك بالشريك من خلال هدية بسيطة أو لفتة تحمل الكثير من التقدير، إظهار الامتنان. هذا الآن يساعد على تعزيز العلاقة وتجنب أي توتر غير ضروري رجاءً. بالعمل على الصعيد المهني، من المفيد أنه تتعامل بإيجابية مع فرص السفر المرتبطة بالعمل. هذه التجارب تفتح أمامك أفاق جديدة وتمنحك إمكانية تحقيق مكاسب مالية جديدة. على مستوى الصحة، الضغوط الذهنية اللي أثرت فيك مؤخراً قد تبدأ بالتراجع تدريجياً من اليوم. ورغم استمرار بعض الظروف مثل ما هي، شعورك الداخلي بالهدوء حيكون أكبر، ما يعزز إحساسك بالراحة والإنجاز إن شاء الله.

أخيراً مولود برج الحوت المائي. على المستوى العام حاول الالتزام بخططك وأهدافك دون أن تتشتت. وجه طاقتك بالكامل نحو أولوياتك الحالية. قد تحمل لك الأيام المقبلة علاقة صداقة جديدة تضيف لحياتك كثير من الإيجابية. على مستوى الحب يا مولود برج الحوت، قد تميل اليوم إلى اتخاذ خطوة حاسمة في حياتك العاطفية، لكن الحذر لا يزال يرافقك. حاول الموازنة بين رغبتك في تحديد أو تجديد حيوية العلاقة وحرصك على الحفاظ على الاستقرار الدائم. على مستوى العمل، قد تجد نفسك منشغل بمشاعر خاصة داخل بيئة العمل، لكن من الأفضل عدم السماح لها بالتأثير في تركيزك المهني. اجعل الأولوية الأساسية هي إنجاز المهام المطلوبة منك بكفاءة. أما على مستوى الصحة، الهدوء يمثلان حاجتك الأهم اليوم، لكن لا يعني إهمال العناية بنفسك. جرب بعض أساليب الاسترخاء المفيدة واهتم بنظامك الغذائي للحفاظ على توازنك ونشاطك يا برج الحوت. انتهت الأبراج، وفي الختام نحيي أخونا مصطفى السبعاوي ستبان المحترمة. هل أنت مقتنعة ومؤمنة بالأبراج؟ لو تعتقدين هي الضحك على العقول. تحية إلى حضرتك أستاذ مصطفى. أولا، علم الفلك علم يدرس، علم حقيقي، لكن من المؤهل في قراءة هذا العلم؟ يعني من المؤهل في قراءة خريطة النجوم اللي موجودة، وهو علم موجود من بداية الخليقة، يعني مو وليد هذا الزمن. فأنا أؤمن بقرائه، يعني قرائه بمهنية اللي درسوا هذا الموضوع. أما باقي الكلام فهو حشو. ونحن في بنجور نحرص على الاتيان ب يعني قراءات تكون من ذوي الاختصاص. هسه هي كذب أو صح، فأنا أستبشر بالكلمات اللطيفة فيها. يعني الآن جنابك تقول لي كلمة طيبة، أنا أعيشها وأبعد الكلمات الغير يعني الغير إيجابية. شكرا لاهتمامك، وتحية أيضا إلى محمد يونس. أجمل صباح عليك وعلى كل الناس الطيبة. أحبابي أشوفكم بخير وبركة، وزيدوا حبايبكم عشق، زيدوا حبايبكم كلام طيب، زيدوهم مشاعر، وزيدوهم خات وكدل. أتمنى لكم خميس سعيد يا رب ومبارك، وجمعة مباركة يوم غد إن شاء الله. انتظروني يوم الاثنين أحبابي، وبانجور جديد على راديو الرشيد. كل الحب من بان الموسوي ومن وسام ماجد ومنك ومني. أحبكم جدا، ونلتقي بإذن الله تعالى. باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع
4: وخلي شاشتك إليك فك.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
5: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني
8: كم بدي.
5: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
10: انت الكبير
11: يا بعد روح
10: وهنيان نبيك.
11: الله يحفظك.
10: انت مشو يعني
0: الرشيد اف ام اذاعتك، اذاعتك ثبتها.

اني هم قبلك حزينه الصف نبية، وعيني نجمه وتيه الدرب المدار، بنص محطه وخلصت وقتي وحيد، شاب راسي ولا لحقت اخر قطار. ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرا المشاعر.

0: انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمه من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشابه سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب،
2: صار أقرب.
1: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا اكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاسم، قاس

رشيد اف ام 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
9: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
6: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
0: هاي مو اي اغنية، هاي الاغنية الك. الرشيد اف ام.
10: خلص الدمع من عيوني ينسي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد غضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: بعد كل محاضرة.
1: الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة.
0: التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

استمعية يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني. كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

جاغر مع عبير البياتي. بعد قليل راديو الرشيد أينما تذهب.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: موسيقى وأكثر، الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: تمشي ويانا.
7: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.
8: اقعد امشي.

إذن مستمعينا كي تحليدي اسمعونا حاليا عبر أثيرنا 91.5 FM. أكيد راح أكون وياكم بالتقديم والإعداد عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج أعطيك لقب لو أحافظ على مسيرتك الإعلامية. فأكيد راح يكون وياك كامل، وطبعا أكيد تحية اللي يسمعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس، وتحية لكل اللي يتابعونا عبر بثنا على التيك توك باسم إذاعة الرشيد على صفحتي الخاصة هماتي شنو. فتحية للجميع أكيد. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو. اليوم شوية يعني الازدحامات قليلة، مو مثل البارحة وأول البارحة بصراحة. شوية صار أقل الضغط على محطات تعبئة الوقود، فبالتالي اليوم شوية خاف يعني. لا تنسون أصلا اليوم عطلة، فبالتالي أنه كانت الأجواء حلوة. عموما خلونا نبلش ببرنامجنا وموضوع حلقتنا اليوم اللي نسيته عمر الله. نسيته والله.

إذن مستمعينا كي تحية لكل اللي يكتبونا على البثنا عاشق الورد، تحياتي لك، شكرا محمد، شكرا جد الحلاق جد، شكرا تحية لكم. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم. سؤالي اليوم يقول شنو التصرف يعني اللي يسويه شريك الحياة، الزوجة، الزوج، يعني ما أعرف بعد كيفكم شون ممكن أنه يعني عند أقصد ممكن تصرفات في بعض الأحيان هي من باب الاهتمام، لكن أنت تعتبره هو عبارة عن سيطرة أو تحكم. هسه تجينا بنية مثلا تقول لا طلعين للطب لا كذا لا هذه، هو ممكن يكون من باب الاهتمام لكن ممكن هي تعتبره سيطرة وفرض رأي أو غيرها. فشنو أكثر تصرف الناس تسويه تعتبره اهتمام لكن أنت تعتبره بالحقيقة هو سيطرة؟ يلا نبلش نسمع نسمع ما في جعبتكم. سؤالي خلى عيده مرة ثانية بصورة أوضح، شنو أكثر تصرف تسويه الناس تعتبره أنه هو اهتمام لكن هو بالحقيقة سيطرة مسيطرة؟

يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم. أكيد أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211415 و0780116117 آسيا سيل 0770211415. أكيد هذه أرقامنا. أكو واحد على البث اسمع عمار كامل عبالي أنت والله ظلمتك يقول لي سلطان يحكي عليك وهاي الصفة صفة هاي الصفة مال فلان حكي عليك هاي الصفة ما ترهم لغيرك فلهذا انا طبيت على الصفحة يلا والله لا لا بالرأي هذه صفحة الإذاعة والله عمار كامل اسمه زين فتحياتي لك عزيزي يلا شنو من ذنوبي سامعين هذا كمال تحياتنا العم يعني عبالي انت لان هاي الصفة ما شفت خلونا نبلش اوجه ندي اقول لك شو اسمه ابو اسواق توشي امير امير تحياتي لك يا امير مساء جديد ما ادري ايش يسموها مالته طلعت هاي طبعا باحه بالصدفه شفت الصفحه مال ماركت مالته هو مسوي لايك لي فطبيت طلعت هو هاي مالته مال مساء جديد حتى مو بس ويانا حتى مو بس ويانا يعني هو ماركه فعموما هو كان ناشر في الموضوع فاني نداء له انه يتصل بينا رجاء عندي موضوع بخصوص موضوع انت طبعا بعيد عن انت الانسانيه ما مرت يمك يعني موضوع قطط يعني الو تحياتي عيوني

0: مساءك خير.
1: الحب والجمال على احلى عبير بالدنيا كلها.
0: فتوى العين، شنو هالنشاط هذا؟ شنو هاي؟
1: اي والله
0: شنو هذا؟ شنو اليوم؟
1: والله
0: والعينك اشكرك.
1: عمار كامل منور اليوم.
0: اكيد تحيات عمار الك، شكرا.
1: عيوني انت.
0: وقفك واحد يحكي علي، يلا ما يخالف. شيلوا الذنوب
1: بس لا سلطان.
0: لا لا سلطان لا. لا
1: بالله. يلا. اليوم شنو؟
0: لا انا صرت لطيفه زياده عن اللزوم، خليه يحكي علي عادي.
1: هاي من شو وقت من العيد وانت جايه لو مو قبل؟
0: هي هاي بلشت هيك. اي
1: منك ليكي.
0: طيب مصطفى
1: عيوني.
0: شنو التصرف اللي تسويه الناس هسه مهما يكون يعني العائله غيرهم، هم يحسوه اهتمام لكن انت تحسه سيطره؟
1: وين رايح وين جاي؟
0: وين
1: ليش تأخرت؟
0: وين رايح وين جاي؟ اوكي ليش تأخرت؟
1: ليش تأخرت؟
0: يعني ليش تحس هالسيطرة؟
1: يا تروح يا من راح تطلع؟ شو وقت تجي؟ هاي الأسئلة يعني البروتوكولية الكلكم انتو تسألوها
0: زين
1: وانتو تعرفون وين حنروح وين حنجي.
0: زين يعني انت من أيوة. باب انه فشي مزعج بالنسبة إلك لو يعني ليش اعتبرته سيطرة؟ هذا قصدي.
1: متدخل شخصي.
0: تدخل شخصي
1: يعني انا يعني مثلا من اطلع اقلكم رايح مثلا ويا
0: فلان صديق
1: اي شنو بعد وين رايح وين جاي وشو بتجي وها ويدقون علي ويدقون يكمشوني ويشو يسمعون الصوت شكو ماكو.
0: طيب يعني خلينا نقول وين رايح وين جاي هو ممكن يعتبروه اهتمام لكن انت تعتبره سيطرة. اوكي
1: سيطرة.
0: اي هاي افتهمنا والله عم افتهمنا.
1: خلونا نمشي بالشرع نبصل ورا.
0: نبصل ورا. طيب تحياتي لك اكيد نورتني، شكرا مصطفى، باي باي. شكرا لكل اللي انضموا وياي على البث التيك توك، شكرا. يلا اتصال. الو.
2: الو السلام عليكم.
0: اهلا، مساء جديد، يوم جديد.
2: يوم جديد.
0: طلعت هاي مو بس ويانا، انا عبالي بس ويانا.
2: لا بس ويا سلطان وياك.
0: لا لا لا شفتها انا مالتك، يعني عندك هاي هي ماشيه عندك حتى بالاعلانات الخاصه بالماركت مالتك.
2: اي بالشغل مالتي.
0: أي يعني هي هاي
2: اليوم جديد ومساء جديد.
0: انزين
2: وبث مباشر مالتكم وين؟ على ياش وما ادري بيه.
0: على صفحتي وعلى التيك توك مال اذاعه.
2: صفحتك على التيك توك؟
0: اي
2: اي والله. شلونك ست عبير؟ شخبارك؟
0: الله يسلمك، انت شلونك؟
2: أسلم. زين
0: انا اسالك شنو موضوع اليوم؟ شنو موضوع اليوم؟ يلا
2: ما ادري هسه انا
0: بس انا وجهت للنداء. اي انا وجهت لك النداء. إيه قلت لك انه خابر وهاي. عموما انا شفت فشي ناشره بزونه هيك ضايعه سودة ما اعرف هيك.
2: اي والنيه دزت او المحميه استلمها وقال لي 25 الف وقلت له هسه انا شنو ما اعرفك. فبعدين البنيه دزت له وكان تروح البزونه وصلت للمكان المطلوب.
0: زين شفت المكان انت؟
2: اي صوروا لي فيديو اسدزكم اياه.
0: لا انا قصدي سالفه المحميه، مع احترامي للناس اللي هم فعلا يعني عندهم محميات، بس اكو بعضهم للاسف يستخدمون الحيوانات هي يعني هاي خصوصا اكل للكلاب او غيره، فلهذا انا هسه بالعكس خفت اكثر يعني. هسه عموما انت تقدر بس دز لي مسج على الواتساب مال الاذاعه حتى اكمل حديثي وياك حتى بعد عن الاذاعه، تمام؟ طيب
2: خوش حكي.
0: امير سؤالي اليوم يقول
2: أي.
0: شنو الشيء او التصرف اللي تسويه الناس وانت يعني الناس تعتقد انه هو هذا اهتمام لكن انت تقول لا هاي سيطره؟
2: شلون بالله ما رابط
0: تصرف تسويه شركه حياتك، الناس عموما، صديقك، غيره، تصرف تسويه ممكن انه يعني مو انت تسوي، هم يسووه، هم يحسوه اهتمام بس انت تقول لا هذا مو اهتمام هاي سيطره.
2: يعني اذا اقيس على اصدقائي كان عندي صديق، يعني هو الصديق اصلا يعني مو صحيح.
0: زين
2: كان من نريد مثلا احنا شغله اذا اتفقنا على موضوع عشاء
0: اوكي ايه
2: هو بحكم انه قوته يعني لا انا هنا يعني يعارضنا احنا اربعه ثلاثه يعارضنا في سبيل هو بعدين نروح للمكان مالته يطلع بائس على سبيل المثال. فهو من بابنا احنا مجموعه واصدقاء واحد يحب الله.
0: اوكي
2: بس نتيجين على الواقع هو حكمنا
0: حكم انه انت تعالوا لازم نروح لهذا المكان. انت يعني هو ممكن يعتبرها انه دا يعزمكم او ممكن انه دا يهتم بيكم بس ممكن تكون ما يعني ما ملائمه.
2: وبعدين رحنا على القفل عليه وسوانا نزعجنا طلع الاكل مو طيب وهاي لانه ملحه زايده. فيعني احنا شايه طبعا ما ادري بيها ما متحضر مو انتوا عارفين شنو بنص المخزن.
0: طيب انا قلت له يا عم قلت له اكيد ما راح يعلم.

0: في الموضوع اني يعني النداء وجهت له فهو على اساس النداء اتصل بعده بس عافيه عافيه لبي النداء دائما هيك سريع سريع عليك طيب تحياتي لك اشكرك علي قلبي هلا والله انتظر منك المسج تمام انت عزمت السلطان انت عزمت السلطان على مطعم انت عمار نفسك انت يعني لو لا مستحيل يلا عندنا اتصال ستعبير ماكو صوت اذا كان اتصال على الواتساب ما يظهر لكم الصوت على البث التيك توك اللي خاص بالاذاعة فلهذا نعتذر من عيدكم شلونكم الحمد لله قلبي ورجاء لا حد يعلق على تعليق مستمع يعني كل واحد نظر وعنده اجابة هو حاب يجاوبها فهمتوني شلون يلا عندنا اتصال الو
1: الو مساء الخير
0: اهلا مساء الورد
1: الو عبير الوردة مساء الخير
0: هلا والله شلونك
1: مساء نقلب من المرس
0: بيجوز وين تشوفه بثي احلى بثي احلى بثي احلى روح البث
1: هو انا الصراحه دخلت تو شيء على البث شفت
0: احلى احلى مو احلى
1: ها مو قابل مو قابل يسمعنا
0: لا خليه يسمعك مو احلى احلى والله احلى يلا اي وسام قل لي شنو التصرف اللي تسويه الناس
1: الملح هو اكل سؤال اوكي مرات اتقبل انا بس عندي شويه احس اكل حاح بالموضوع هذا احس تدخل سافر يعني
0: زين
1: يعني عبر الحدود اصلا اعتبره هو صح انا احس انه ابي خاف عليك او قلق على مستقبلك
0: التدخل بشنو بالضبط حدد لي اكو تدخل مثلا انه يعني شلون اسميه
1: اكثر شيء بالامور المصيريه خلينا نقول مثلا كزواج يعني في شغلات مثل ما نقول نقله تكون بحياتك مثل ما نقول اذا خطيتها يعني
0: اوكي
1: فانا اشوف اي يعني يدخلون وكأنما أنت مو عارف تفكر أو يعني عاد هو مثلا يحس إنه هو يفكر يخاف عليه أكثر من نفسي مثلا
0: زين طيب
1: فلان شلون صار هيك أنت شو وقت تصير مثل فلان فلان هذا أحسن منك ويخلون مقارنات وهكذا أصلا لا يعني أشوفه
0: طيب فهمت
1: من حقك انه تسالني عادي اجابه كم عادي
0: لكن لا تدخل بالعميق بالاسئله او لا
1: يعني والملح شويه زايده
0: لا وهذا اللي يقول لك انا اجيب لك وانا اختار لك هذا شيء طبعا
1: انا احس حتى انه يكونوا سلبيين بالعكس مو ايجابيين الي ويفيدوني لا صح. احس انه اصلا يحبطون المعنويات طبعا
0: طيب اهني كلش اشكر اتصالك وسام اتمنى لك يوم حلو
1: سويت لنا بس زين حتى نشوف
0: قلبي انت شكرا مع عمار هاي شو يسوي ويا اميا هسه دا اقرا المسجات انت شنو يعني شنو من انسان ما دا افهم

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو عمار انتبه على البث فدوه صاروا هواي اوفر الموضوع. الو الو الو ممكن صوتي يطفي؟ الو راح هذا اتصال. طيب اتصال اخر. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شو اخبارك حبيب؟
0: هلا عيوني انت شلونك؟ شكرا
1: سلامتك.
0: نورتنا عيوني. اكيد عمار يعني وانا ايش عدي بالدنيا
1: موت عمار.
0: اي أيوة والله يعني دمار دمار هذا الانسان.
1: اي دمار شامل.
0: شو نسوي بعد؟ شو نسوي بعد؟ الحمد لله والشكر. شو نقول غير الحمد لله والشكر يعني؟ هو اختبار من رب العالمين هذا عمار. اختبار من رب العالمين.
1: طالع قبيلي.
0: شكرا عيوني كلك ذوق تسلم. من هو وياي الاسم الكريم؟
1: ابو ليث سامر.
0: ابو ليث والله وحي الله سامر كلهم
1: حياك
0: سامر رأيي.

0: اين على الراس كلهم
1: جمرة.
0: سام بعد عشان بتي سامر بسامر راي اي ابو لي شنو التصرف اللي انت يعني تشوفه مثلا الناس تسوي وياك؟ انا ما حددت الناس منه، ممكن اصدقاء، ممكن العائله، ممكن غيره، هم يعتبروه اهتمام لكن انت هذا سيطره.
1: اروح على صفحه اشوف واحد يعني تسوي والله على المحل ما في المحل ما والله ما في الشارع ما ابوك
0: شلون شلون
1: انا اتخبى فيه.
0: لا انا اقول لا ما فهمتني، انا دا اقول انت وياك فتشي تصرف يسووه الناس القريبين من عندك هم يعتبروه هذا اهتمام بيك، بس انت تقول لا هذه يسيطرون علي او اكو سيطره اكو خنقه. فهمتني شنو قصدي؟
1: اي اي
0: اي
1: مثلا قصه الشعر يقول ليش
0: اي
1: لا يهتم بي على الاساس غار مني هو.
0: ها اوكي طيب تحياتي كلش اشكرتني شكرا. الورود الحلوه انتوا الورود والله يعني ماكو داعي لهاي الورود. نورتي السعابير شكرا سعد. اهلا عيوني هلا والله.
2: وعلى الصحة.
0: والله الحمد لله. نعمة.
2: منقذ.
0: مك منقذ شو صار؟ فترة ما سامعين صوتك.
2: مشتاقلكم والله مشتاقلكم. أنا صار أسبوع يمكن ما مخبر أحد.
0: ليش؟ شنو سببها؟
2: أول مرة خبر بان. بعيد أنا ما أقعد الصبح.
0: أي.
2: أنا أقعد وياك ويا على الوحدة 12 ونص بس كم قاعد من الصبح ما أدري ليش.
0: يلا همزين حلو. المهم سمعنا صوتك.
2: شنو اخباركم؟
0: الحمد لله عيوني تمام بخير. طيب يلا شنو التصرف اللي يسووه الناس وياك واني قلت ما حط لا صديق ممكن واحد قريب من تصرف يسويه من باب الاهتمام بس انت تقول لا هذا سيطره.
2: يعني انا متوفيه ابويا متوفي
0: الله يرحمه
2: عايش وحدي من شي 10 سنوات.
0: اوكي
2: كان اكو شخص وحيد من عائلتنا هو يعني انتهت لان انا عمري 37 سنه بعد المفروض انا اتحكم بالعالم انا اتدخل بالعالم
0: انا سيطر زين
2: فكان بس واحد هو يعني يعني هو بطبيعته ربه بهالطريقه
0: طيب
2: من ربه بحياته ربه انه هو اللي يدرب كل شيء عائلته اخوان البيت هو كبير وكذا فاهم شلون التفاصيل فهو من بدا يتصرف بطريقه كلش هواي بخوف طبعا بالمناسبه احنا كنا نعرف انه بخوف
0: اي مو دا اقول اني هو ممكن يكون فعلا هو من باب الاهتمام بس انت داخليا يعني تعتبره سيطره عليك او تقييد حرياتك
2: لا لا انا اقول لك بخوف وبسيطره يعني هو طبيعته هيك يخاف علينا بس يريد يسيطر علينا بنفس الوقت هو هيك طبيعته فهمت شلون الفكره
0: فهمتك
2: بس ايه؟ الموضوع انتهى يعني بالاول والثاني لازم ينتهي الموضوع لازم اكو فد حد معين انت تخلي وهي الحياه باي باي باي باي السلام عليكم
0: طيب يعني خلي نقول انه كان قبل اكو ممكن هيجي اشياء تصير وياك تعتبرها انت سيطره بس هسه حاليا بعمرك الكبير قمت لا ممكن تكون انت اصلا تتبادر باشياء هي عباره عن سيطره على الاخرين
2: وربيت على انه لا فرض الله مو قصه التدين بس ربيت انه انا اكره انه اسيطر واكره انه اقول انصح اصلا يعني ما احب اقول لواحد انصحك او سوي كذا او سوي كذا مثل عند الاجانب حلو تعلمته من عندهم يقول فرض الصح على الخطا خطا كلاهما فرض كلاهما خطا
0: صحيح
2: هاي يحتاج افسرها
0: طيب.
2: انه الصح والغلط هو فرضيات عنك عني انت مؤمنه باشياء صح وغلط انا
0: صحيح فعلا اكيد احنا ما نقدر نكون كنا سوى يعني
2: فهمت انا ما اجي اليوم اقول لك انا من وجهه نظري الموضوع واحد اثنين ثلاثه انت تريد تتبنى وجهه نظري ما تتبناها
0: صحيح
2: انت حر الله خلقك حر والله خلقني حر
0: فعلا
2: ولو هو كلمه حر بالعراق شويه الا تمام بس ما يخالف نحاول
0: طيب انا كلش اشكرك منقذ نورتني شكرا عيوني تحياتي لك نورتنا عيوني مع شكرا سيف شكرا ابو علي شكرا علي يلا عدنا الو
3: الو مساء الخير
0: مساء النور
3: هلا عمير
0: هلا عمري
3: شلونك
0: الحمد لله انت شلونك ما ادري شلونك
3: الحمد لله تحياتي للاستاذ عمر كامل
0: شكرا ميت هلا
3: عبير هم يعني شو مسوين قاتلين طالحين شو مسوين
0: ها
3: من متحرفين تطرف قوي العائله
0: اي
3: يعني شو نسوي؟ هي مجرد اهتمام يعني مو

0: سيطرة القاهرة.
1: لا مو بعيدا عن سيطرة القاهرة، ما أدري وين يعني موجودة، ما أدري وين قرأت. أما دا أقول سيطرة، أقول إنه أكو أشياء تسووها الناس اللي هم مثلاً العائلة، الأقارب، الأصدقاء، يعتبروها اهتمام، بس إحنا نعتبرها سيطرة. فشنو الشيء؟
0: شنو الشيء من الأشياء؟
1: إيه.
0: هو مجرد تجمعهم يعني بين أنهم يعني شو نسوي شيء يعني في سيطرة. بس من ينتشرون وينتشروا فعلا هاي ينتشر يعني ما تخلص فرق احتياجية.
1: تمام تمام تمام تمام. شكرا، تحياتي.
0: شكرا يا ورشة يا عمري.
1: شكرا جزيلا.
2: تحية خاصة لكل عراقي شريف.
3: باي باي.
1: يلا اتصال. اتصال. الو
4: الو، مساء الخير.
1: مساء الورد. اهلا وسهلا.
4: الف تحيه للسيت وتحيه لك، الف مبروك. طيب
1: شكرا. شو اخبارك؟
4: الله يسلمك. شو اخبارك؟
1: عيوني انت. تحياتي لك، اكيد نورتنا.
4: يلا موضوع اشراق اليوم سيت.
1: ها
4: موضوع اشراق اليوم سيت. كل اسمه موضوع اشراقي.
1: شكرا، كلك ذوق والله. يلا قول لي اللي ممكن انه يسووه وياك الناس، مو كل الناس، الاق عندك تصرف هم يعتبروه اهتمام بيك بس انت تعتبره سيطره.
4: والله صراحة يعني دائما من أخذ الحاجة يعني دائما يتدخل بالأمور الشخصية صراحة يعني
1: مشتري
4: حاجة في شيء يعني، بس أنا يعني الحاجة أنا مشتريها بعد ما حد يعني تم الصراحة تدعم بها يعني أنا مشتريها اللي قدام يعني فهم يعني يقولوني دائما يعني الحاجة تأخذك ونأخذها زينة يعني مو تأخذها يعني تعباني فالشكل يعني.
1: طيب فهمتك. طيب أي. اوكي يعني كلش اشكر اتصالك، نورتنا. شكرا،
4: مع السلامه.
1: حياتي لك. مية هلا. خل اعيد الموضوع بصوره صحيحه حتى تفهمون شنو قصدي. اكو بعض التصرفات ممكن انه الصديق، الاب، الام، الاخ الكبير، خلينا نقول الزوجه، هي تصرف من باب الاهتمام. ممكن سؤال اكلت شربت طلعت طبيت رحت اجيت هاي السوالف، بعد شنو بلنطيني اشرب الدواك، ما هم يعتبروه هذا اهتمام. لكن انت بداخلك تقول لا والله هذا سيطره علي اني سيطره على شخصيتي، اني ما اتقبلها. هذا ممكن يكون نوع من انواع الاحتكار، انه اني عندي شخصيتي وعمري كافي بانه اني اخذ قراراتي، اني اتصرف، اني اعرف وين اروح وين اجي ويا من اطلع وكذا هاي الامور. فسؤالي يقول شنو التصرف اللي يسويه وياك المقابل هو يحسه اهتمام لكن بالعكس انت تحسه هو سيطره. فيثاغورس البطيخه. البطيخ. يلا عندنا اتصال. الو
5: الو.
1: يلا
6: انت شبيك؟ شو
1: انت شو تجمع اليوم بس فهمني ليش واحد ورا الثاني
6: نايم يعني جوعان كذلك ايضا مصدوم.
1: انت عمار ليش تجمع اليوم واحد ورا الثاني؟ انطي فنتك
5: هسه قبل عطلات المتنبي
1: سامع هسه قبل ضربتني بمحمد يعني مشكله. يلا محمد شلونك؟
5: باع الوراي
1: منو عزي
5: تيتي
1: شلونك؟
5: الحمد لله.
1: شنو اخبارك؟
5: انا تمام.
1: نورتنا. مية هلا.
5: كله بخير.
1: مية هلا.
5: الله يعزك.
1: منا الكندا نملي لك اياها ورود وهلا.
5: هاي صاير من ورا العيد، هدنة ولطافة.
1: يقول لك ابعد عن الشر وغني له، فبلكي يعني شوية الضمير يتحرك وتعوفوني بحالي. بلكي
5: ماكو ضمير بالنسبة لتعبير الموضوع.
1: اي نعم تفضل. ان شاء الله تكون فهمت الموضوع، يعني مو صعب ومو حزور البطيخة.
5: لا من اسلوب الكلام. اكل يا اخي الحيلة تطلع الحياة.
1: زين ممكن تقول لي اسلوب الكلام اللي تحبه وما تحس انه هذا هو سيطر؟ يعني هو اكل، شو تريد تقول لك مثلا؟ اكل يعني اكيد راح اقول لك اكل.
5: هذا الاكل صار مثلا عندنا الجو الثلج لا تطلع راح يصير شيء يابا ايش عليك انا اعرف اطلع وش يصير خليه يصير.
1: زين
5: على ابو خايف عليه.
1: ايه
5: لا تسافر لا يعني هوايه

0: ها
1: نحو
0: قصدك الجملة اللي يعني تسبقها حرف اللام،
1: أي
0: لا
1: هو
0: تسافر،
1: هذا،
0: لا تطلع، لا
1: لا
0: تطب،
1: تطلع لا
0: لا
1: تروح
0: تسوي، لا
1: لبالي
0: تحسها
1: أي
0: هذا مو اهتمام، ممكن يكون أمر
1: على
0: تقييد،
1: حال الزعاطف
0: تقييد
1: عافية، خاصة من
0: ما
1: يرفعون
0: يقدر على نفسه.
1: أصابعهم بالكلام.
0: زين
1: أي هاي حس أمر دي أمروك، إحنا مو عبيد،
0: اوكي، ها هي
1: كبرنا
0: ها هي تمام،
1: نعرف نسوي
0: ما
1: حياتنا.
0: ادري يا اوكي، وصلت فكرتك محمد، شكرا،
1: إيش بي يا عمار؟
0: ما بي شي،
1: بنزخانة فارغة.
0: ما بي شي. مفول عيني، مفول، ما اشوف اليوم، يلا شكرا لك محمد، نورتنا
1: أهلا
0: اكيد، شكرا
1: وسهلا، مع
0: عيوني، باي باي.
1: السلامة.
2: هلا حبايب قلبي، شلونكم؟ ربي يحفظكم. بعد قلبي احنا متابعين يا ورود، هاي بوسة مني لكم، تحياتي لكم. بعد قلبي سؤال للبنات، الولد ليش من يدخل للبنية على الخاص البنية ما تجاوبه؟
0: ليش برأيك؟
2: الخاص بيع ثقول، لو تستحي
0: طيب،
2: لو هي ما يعجبها تجاوب. أتابع التعليقات بنات، والولد تحياتي لكم، ربي يحفظكم. بعد قلبي تحياتي لكم، بدون قلبكم. أتابع التعليقات، بعد قلبي تحياتي يا أخوي.

0: اوقف والله خلا اتاكد
1: اصلا حتى على شيء فاتحه على صفحه
0: على الفيس نفس الحالة والإنستغرام نفس الحالة. على تيك توك صورتي وكمان رشيد يعني مبينة تمام؟
1: آه.
0: إيه هذا كان كان بإيفنت فرصة موجودة. نعم. يلا.
1: نعم.
0: يلا محمد شنو التصرف اللي ممكن يسويه وياك الناس اللي قريبين من عندك خلينا نقول؟
1: والله صار.
0: ها. أي هو إيه.
1: من يطلعون مثلاً وأنا أبقى بالبيت أو أكثر سوالتي بالك على الكهرباء. الماطور مال مي يعود شغله عندي انترس التانكي
0: طيب
1: تمشي وتوصي لا تخلي حد يطب للبيت
0: اذا هماتين كل كلمه يسبقها حرف اللام لا تسوي لا تخلي
1: اي لا تسوي اي لا اي الكهرباء اهم شيء الكهرباء السبالك ما ادري شنو تمشي وتطلع وتروح خيري
0: طيب انا كلش اشكرك نورتنا محمد اتمنى لك يوم حلو شكرا عمار طفل كمان مو صدقني تجيني يعني انت بس بهاي السوالف تمشي وياي اوكي لا والله مستمعين شوفوا خلوني اوضح لكم فتشي يعني انا اعرف واعذر كل الناس اللي ممكن تدخل للبث واول مره وما تعرف شنو البرنامج احنا هذا البرنامج صار المفروض نحتفل بيه على فكره والله العظيم صار له بالضبط 4 سنوات لأنه كل 5 سنوات أنا وياكم سنة كنا بغير برنامج ومشينا بهذا البرنامج الرابعة دخلنا بالسنة الرابعة كملنا 3 سنوات ببرنامجنا درس شهر المستمعين الدائمين يعرفون كل زين هذا البرنامج شنو طبعه وشنو نوعيته إحنا مخلين هذا الوقت لأنه أنا يعني ما مستعدة أطلع بصراحة ست وكل الناس ممكن إنه إذا أطلع لك ساعة بالوحدة وأتمنطق وأتفلسف وأقول لكم هذا غلط وهذا صح ولا تسوي هيجي ولا تمشي بها ولا كذا ولا هاي نصائح ما كنا نعرفها احنا انا متاكده كلكم راح تهربون من البرنامج وما تحبوه وما راح تستلطفوا لانك انت اصلا خلينا نقعد 8 الصبح للدوام وشايف ما شايف بالشارع ومضغوط نفسيا وبشغلك وما اعرف شنو اجي انا ساعه واحده اتفلسف عليك بالاذاعه اكيد هذا الشيء مو صحيح بنفس الوقت المواضيع اللي ناخذها انا وعمار على اعتبار عمار هو وياي من بدايه البرنامج لغايه هذا يومنا قابلته وقعده فالمواضيع اللي هي ممكن تكون عباره عن فكاهيه ترفيهيه لكن بنفس الوقت بيها ربط اجتماعي يعني هو ان المواضيع انا اخذها بالتالي بعدين اكو بيها فد رساله او هي اجتماعيه اكو اشياء عندي احكيها هي واقعيه اليوم بدي اقول لك اني مثل التصرف اللي سووه العالم او الناس المقربين من عندك وياك تعتبره سيطره لكن هم يعتبروه اهتمام هذا صحيح والدليل انه اكثر مواضيع ناخذها دائما يقول لك هذا خانقني انه مثلا زوجتي دائما تسال وين انت وين طلعها من خشمي الزوجه تقول الرجل نفس الحاله لا تلبسينه تروح يعني هاي الاشياء فاذا هي اشياء موجوده مجتمعيا اما باقي البرامج فيا عيوني انتم احنا برامجنا متنوعه اسمها اذاعه الرشيد ودائما ما نختار يعني ككادر الحمد لله وشكر احنا كادرنا يعني ما اريد ابخس حق باقي الاذاعات اكيد تحيه كل زملائنا لكن الحمد لله كادرنا كله هم مشتغلين مو جديدين على هذا الوسط كلهم فاهمين وواعين وناضجين نبديها من بان اكيد تحياتنا لهم اموري واني وراها وايضا عندنا سلطان يعني سلطان ما اعتقد انه اكو 2 يختلفون عليه وعندنا مهيمن نفس الحاله فالموضوع اقصد بالصباح ناخذ دائما المواضيع الخدميه اللي تخدم الناس وممكن انه انت اليوم توصل صوتك من خلال برنامج بان اني برنامج وضحت لكم اياه برنامج سلطان ممكن يكون اجتماعي بحت وبرساله كلش حلوه وممكن يكون بوعي ونضوج اكثر برنامج مهيمن ايضا اجتماعي لكن يعني هماتين ممكن يكون بفوائد هاي فهذه رساله لكم يا مستمعينا يا قلبي اني برنامجي صحيح اضحك واسولف وانكت هو هذا هيك لازم هذا البرنامج يكون هيك خلاص الكلام

0: 脸浪上下下就我去到哪里哪里还冷了 Hello
1: Hello
0: السلام عليكم السلام هلا وسهلا
1: شلون
0: الله يسلمك عيوني الحمد لله

0: طبعا هاي الاغنيه هسه الاخ المخرج رضي الله عنه اياها ذكرني بال ذكرني بالمسجل العطلاني
1: عافيه عافيه والله هذا السيدي المشخط.
0: اي
1: نورتنا نصرة. طيب يلا نصرة تقول لي شنو التصرف اللي ممكن يسويه وياك عائلتك خلينا نقول او اصدقائك هم يعتبروه اهتمام بس انت تقول لا والله سيطرة.
0: والله عندي صديق هذا عنده تاكسي هذا كل ما اروح المكان واروح اكل بمطعم اتغدى واتعشى يقول لي نصرة لا تروح لهذا المطعم. اقول له يا بليش يقول لي لا اسلوبهم مو حلو هذا مو خوش مطعم. قلنا يا ابو حسيت ايام وقتك ليش تحط روحك قال لي لا انا احبك واخاف عليك احرص على عليك دائما ما اريدك تروح الان. قلنا بابا انت ليش خانك ليش انت تتحكم أمو ما تتحكمون انت ليش تتحكمون
1: زين ليش ما ممكن انه فعلا هو مثلا انه شايف شيء على المطعم لو تحسه لا هو مجرد فرض راي ده يفرض عليك انه من باب انه
0: حالات اكو حالات تعبير فرض راي
1: أي. فرض رأيي يعني أوكي فأنت ما تحب أنه ممكن أنا ممكن أوكي أنا يعجبني هذا الطعام الملوث خلينا نفرض يعني أنت ليش تتدخل بهذا الموضوع فأنت تحس أنه هو ممكن
0: مو أكو حالة أنت تحسين خلق الشخص أكو حالة حتى لو الإنسان يريد ينصحك بس المفروض ما يتدخل يعني يحتاج يتلافه طيب
1: فهمتك طيب أنا كلش أشكرك يا نصرة نورتني أتمنى لك يوم حلو شكرا عيوني أنت باي باي نصرة شو آخر اتصال
2: الله الله يا إيه
1: عبالي أنت تصفق والله
2: الله يا إيه الله رائع وجميل ومفيد
1: عندنا اتصال أخير بس أتمنى يكون سريع ألو ألو ألو
3: مساء الخير
1: مساء الورد
3: هلا عبير شلونك
1: هلا
3: بالاضافه بالوقت الضائع
1: بالوقت الضائع تدامه يعني بعد هاي الكره بدمك حتى جيتك بالاتصال بالوقت الضائع
3: شوف احنا البرنامج يسوي رومنتاجه
1: اي شلونك سيوف ايش اخبارك
3: الله يخليك عبوره تحياتي ليش تحياتي المخرج كل المستمعين
1: هلا قلبي نورتنا يلا قول لي شنو التصرف
3: نفس الشيء عبير من الصيد طلعه ويا جماعتي
1: من الصيد طلعه ويا جماعه اوكي
3: هاي رد راسا جاوب راسا
1: اوكي
3: يعني واحد من يطلع ياخذ راحته مو صحيح؟
1: صحيح
3: مو كل ساعه لازم يجاوب مو صحيح؟
1: ايه
3: سوي الجهاز تحويل وانتهى الموضوع فهم يضوجون من هاي الحاله
1: فهم من باب الاهتمام بيك انه انت
3: ايه بالضبط
1: بس انت تحسها لا هذه سيطره وتحكم بيك وبحركاتك
3: ايوه
1: بحركتك
3: يا جماعتي وكل لحظه لازم اجاوب الحريه مو صحيح؟
1: اي تحبون كيفكم؟
3: كيف حلوه الحريه؟
1: اي ادري بس ازدحام والله شويه بنزين ماكو بالحريه طيب تحياتي لك اكيد نورتني انا كلش اشكرك اتصال
3: اسبوع حلو عليكم وخميس ممكن ان شاء الله
1: يا صدق اليوم خميس والله استذكرت شكرتني باكر الجمعه اوف يلا مستمعينا اكيد وصلنا لختام حلقتنا قبل ما اختم اقدر اقول لكم انه مو كل موضوع او مو كل تصرف يجي بعنوان اهتمام يكون اهتمام حقيقي احيانا بعض الناس يخلطون بين الحرص والسيطره وبين الخوف والمحاوله المستمره بالتحكم بحياه غيرهم الاهتمام الحقيقي يخليك مرتاح وقراراتك مو يفرض قراراته عليك السيطرة راح تخليك تحس بأنه أنت مراقب أو مجبر حتى لو كانت النية هي زينة الاهتمام الحقيقي يفتح لك باب الاختيار أما فراح تخلي الباب مفتوح باتجاه واحد فقط وبين هذين الاثنين أكو خيط رفيع وكل شخص يشوفه بطريقة مختلفة حسب تجاربه وعلاقاته إذن بالأخير نقول لكم مو كل سؤال متكرر هو اهتمام يا عالم ومو كل نصيحة مستمرة هي حرص أحياناً النية تكون طيبة لكن الطريقة تخلي الطرف الثاني يحس بأنه فاقد جزء من حريته المهم نعرف شلون نوازن بين القرب والاحترام احترام القرارات الشخص المقابل عموماً تحية لكل مستمعين شاكرة كل اتصلوا بينا أتمنى لكم يوم حلو نهاية أسبوع حلوة إن شاء الله يا رب يكون خميس مبارك للجميع نختم وياكم ليش باكر عندنا برنامج شكو نختم وياكم ونلتقيكم يوم السبت إن شاء الله ساعة واحدة بدرس شاغر باي باي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
5: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد

0: تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق. تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
1: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: بانجور.
1: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور
1: على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
4: بانجور، بانجور، بانجور.
1: بالسبعة ونص الصبح.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين مطلله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
5: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
4: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي ويانا.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق أجمل تحية لكل الأشخاص راح يكونوا معنا أيضا من خلال البث المباشر تيك توك، وأيضا تحية لكل الأشخاص اللي راح ينضمون لنا في التطبيق. تحياتي لكم جميعا. الحقيقة في البداية قبل بداية البرنامج نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى مقام المرجعية الدينية العليا وعموم العراقيين والمسلمين برحيل سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق اليعقوب محمد إسحاق الفياض، وسائلين المولى عز وجل يتغمد الفقيد الراحل بجنانه ورحمته الواسعة، وأيضا نهنئ الجميع بعيد الغدير، ونتمنى للجميع إن شاء الله أن يبقى هذا الثبات وهذه القضية تبقى هي خالدة عند الجميع، ويبقى رمزية الإمام علي هي رمزية رائعة جدا والتي نقتدي بها بأعمالها الصالحة، وأن نعمل جميعا على أن نفهم إلى أن هذه الشخصية العظيمة هي واحدة، يعني حقيقة هي واحدة من الشخصيات التي يجب أن يقتدى بها بكل تفاصيلها، على الرغم من وجود بعض اليوم اللي ممكن هو يمكن يتحدث بطريقة مختلفة أو يحاول، وطبعا يحاول أن يشوه هذه الأفكار، بس لكن يحاول أن يركب الموجة. فلذلك حبيت أن نفتتح البرنامج بهذه التعازي، وأيضا بهذه الكلمة اللي تعبر عن كل العراقيين، هي ليست تعبر عن فئة أو طائفة أو ديانة. عندما يحصل مثل هكذا جانب يجب أن نتحدث به شئنا أم أبينا، لأن كل إنسان اليوم بينا هو لديه قدوة، وهذه القدوة اللي نتحدث عنها يجب أن تكون حاضرة بعملها الصالح.

والتي لا يختلف اثنين أو اثنان لا يختلف اثنان على أنه العمل الصالح الذي جاء للشخص الذي نقتدي به عليه على الأقل يعني علامة استفهام واحدة. فلذلك يعني كل المواساة لكل المسلمين، وأيضا أتمنى إن شاء الله أن تبقى قضية عيد الغدير وهذا الجانب رائع جدا الولاية عندما كانت محط لغط ذهبت باتجاه شخصية لا اختلف عليها اثنين بأنها حقيقة مفتاح باب العلم.

حقيقة هذا يمكن يدفعني لأنه يعني أطرح سؤال وأخليه موضوع حلقتنا لهذا اليوم. للحقيقة لن نجد أفضل من هذا يعني الموضوع. إحنا في حياتنا دائما ما يكون عندنا نوع من الأشخاص الذين نقتدي بهم، ممكن في بعض الأحيان نخليهم قدوة عندنا. طبعا هذا القدوة ممكن يكون هو شخص قريب عليك، يعني مثلا واحد مرات يقول لك انا اقتدي او قدوتي بالحياه مثلا ابويا، واحد يقول لك قدوتي اخويا، واحد يقول لك مثلا قدوتي يعني شخص درسني في جانب معين واثر بي واصبح قدوتي، اشوف اقبالي قد يعني احاول ان اخطو خطواته. واكو واحد مثلا يقول لك لا والله انا مثلا قدوتي مثلا شخصيه عامه، اكو واحد يقول لك انا قدوتي في هذه الحياه يعني لقيتها في شخص معين، شفت كل تفاصيله، أحب أن أكون مثل. طبعا الاقتداء دائما ما يكون في بعض الأحيان عفوا يكون في مثلا بالحياة الاجتماعية، واحد يقول لك مثلا قدوتي بالحياة الاجتماعية فلان أو الشخصية الفلانية، واحد يقول لك أنا بقدوتي بالعمل فلان، واحد يقول لك أنا قدوتي بالتعامل مع الناس فلان. وأكو واحد يقول لك لا أنا قدوتي بكل ذني، واحد هو شخص أمامي كان موجود وشفته وتفاصيله يمكن بالنسبة إلي تعتبر هي محط احترام وتقدير. فلذلك يعني راح أسمع من عندكم من خلال طبعا الاتصال على أرقام الهواتف إلى أن تقولوا لي منو أنت أو أنتي، منو قدوتك أو قدوتك بالحياة. والقدوة يجب أن يحمل جميع، أنا قلت في البداية قلت إلى أن القدوة هو بتفاصيل مهمة جدا. أولا أن ما عندك ولو شك 1% إلى أنه هذا الشخص ممكن يكون إنسان سلبي أو يكون ممكن إنسان عنده يعني خطأ كبير. ليش؟ لأن إحنا نتحدث عن الأخطاء الصغيرة إلى رب شر، والله يمكن ذهبت بأكثر من الكريم إلى أنه كثير من الأخطاء التي قد يمر بها الإنسان، وهذا طبيعي بدليل هنالك لدينا جنة ونار، وإلا لم كنا بدون أخطاء كان هنالك بس جنة، ماكو احنا كنا نروح هناك. وبالنسبة لنا العراقيين شوي موضوع الجنة بعيد على العموم. فبالتالي اكو واحد مرات يكون اكو واحد مثلا انسان يعني احنا علينا، احنا عندنا كافراد عندنا عليهم مثلا 1000 ملاحظة، بس هو بالنسبة له شايفه انه هو جيد. خلينا نقول اخذ خطواته وصارت وياه جيدة. اكو واحد مرات يقول لك انا عندي قدوة شخص و هو عنده هواي من الأخطاء، قدوتي بأن استفادت من أخطائه. يعني مثلا واحد يقول لك أنا أخذت قدوة سي من الناس ولكني استفادت من أخطائه. في يوم من الأيام سئل هتلر، رفض القائد العسكري الألماني الحقيقة، وأنا أعتبره واحد من القادة اللي هم سجلهم التاريخ. هسه شلون سجلهم؟ ليش سجلهم؟ ما أدري، هم مسجل التاريخ ولا زال إلى اليوم منذ وفاته تقريبا صار حوالي 70 سنة إحنا نذكره. على العموم في يوم من الأيام كان عندي قدوة فلاح كانوا عندهم بالقرية مدري وين، يقول شفته يعني هذا اللي لفترة طويلة صار قدوتي. فسألوا قال ليش يعني إيش معنى هذا كان قدوتك؟ فقال لهم هذا صار قدوتي لأن شفته هو عبارة عن إنسان صابر وتنصح الغنم بطريقة مو طبيعية، ويستطيع بها هو يقول ويستطيع بهذه أو بهذا القطيع، طبعاً قطيع يعني صاعله، ويستطيع بهذا القطيع أن يغزو كل الأراضي الزراعية والمزارع والحقول التي مجاورة إليه. فلذلك يقول أنا خليته هذا إلي، بمعنى أنه أنا هنالك أشخاص أخليهم يعني أداريهم ورتبهم وكبرهم عندي، وهذول راح يكونوا منقادين إلي. ولذلك هو قاد هذا الجيش ودخل بهذه الحرب اللي طبعا كانت بالمعايير في البداية هي ناجحة، ثم بعد ذلك يعني اعتد بروحها وأخذ نوع من الغرور وخسرت، يعني ألمانيا كانت هي شوية خسرانة في هذا الجانب، وبعدين انتهت القصة مثل ما كلكم تعرفوها والمعرفة خليه يروح يسرج. فالجانب اللي نحكي به لأن هنالك لدينا قدوة، فهو هذا الرجل يقول لك أنا يعني مثلا هتلر ليش جبته، هو عسكري ما له خص بالموضوع، بس لكن كان قدوته مزارع وحب الفكرة بي وبقى أمامه ومشى على هذه الاستراتيجية. وهذه الاستراتيجية اللي نحكي عليها هي استراتيجية كان يجب أن يعدل عليها لكنه ما عدل. ها
هذه في قصتها كعب قبل ما تجي سالفة المديتيشنز وبناء الذات وهذا النسوالف. كان العالم كل واحد يحير بروحه وينظم نفسه بطريقة التي يراها جيدة. إذن سؤال حلقة اليوم يقول: من قدوتك في هذه الحياة؟ وطبعا خلي في بالك اليوم مثلا واحد يجيني شوي يحمى يقولي مثلا أنا قدوتي فلان شخصية، إذا كانت دينية، إذا كانت سياسية، إذا كانت ممكن اجتماعية، ويقول لك أنا قدوتي فلان. طيب والسؤال راح أسألك على وراء، من يعني شنو اللي اقتديت بيه ومشيت عليه مثله؟ ستقول لي صفة أقول لك هذا مو قدوة، هاي تأثرت بشخص. تمام؟ حتى نعرف احنا، لأنك مرات التأثر يختلف عن الاقتداء. أن تقتدي بشخص يعني تمشي مثل ما هو مشى، تعدل على بعض الأخطاء التي قام بها وترتكب أخطاء أخرى. هيجي الفكرة. فإذا هذا هو سؤال حلقتنا لهذا اليوم الموجود اليوم على تيك توك. تحياتي لكم جميعا، تحياتي من الصحفي والإعلامي حسين البياتي، كل الهلا بك، أهلا وسهلا. خادم حسين السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد الرشيد أهلا وسهلا. حسين البياتي هو كاتب، شفتك والله حبيبي، تحياتي لك. المهم أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-114-115 و07-8-02-116-117 وعلى 07-20-114-115.

0: بعد خمسة.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: قاسي

0: ما عدا الجمعة ساعة واحدة غير.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: أنت مشو يعني.

في موضوع القدوة، الحقيقة يمكن أكو هواي من الناس تفكر إلى أنه القدوة يجب أن يكون شخص يعني عنده، خلا أسميها بيفد رمزية كبيرة كلش، أنه هذا الشخص هو القدوة مالتنا واللي يصير مدري شنو، ولكن في بعض الأحيان ما يكون هو بهذه الطريقة. يعني دائما تروح العالم تدور على قدوة بينما تلقى مثلا هنالك شخص قريبا عندك أو أمامك دائما وتقدر تتعامل وياه وتستطيع الاقتداء به. ولا يشترط، يعني لا يشترط بأن يكون الشخص اللي أنت تقتدي به هو مثلا من نفس بلدك وديانتك وأفكار، لا، هو ممكن أن تقتدي بشخص أنت هو مختلف تماما، لكن الظروف التي عصفت به أو الظروف اللي صارت وياه أنت تقدر تشوفها كحالة مشابهة لظروفك. هسه ممكن مو نفسها، بس مثلا أكو واحد يقول لك أنا من رحم المعاناة، أما الشعراء من رحم المعاناة وطلعت وأخفقت بالبداية بأكثر من مرة. يعني البارحة كان أكو حوار ويا شخص وده يتحدث على أنه كيف الإنسان ممكن يحاول مرة ومرتين وثلاثة وبعدها يصل ثم يصبح عبارة عن قطب من أقطاب العالم اللي هو إيلون ماسك. وكان يطرح هذا المثل، يقول إيلون ماسك شلون بالبداية ما رحمت وبعدين بقى عنده 400 دولار، مدري 4000 دولار، رجع اشترى فيراري 400,000 دولار واشترى فيراري وبعدين دخل إلى نادي فيراري. فهو ده يتحدث بهذه الطريقة. مرات إنسان يقول لك أنا ما أحتاج إلى رأس مال، لكن أحتاج إلى عقل مالي، عقل يدير العمل المالي. هو احنا شفنا يمكن من الناس اللي طلعوا من خلال الفترات اللي مضت، اذا كان بسالفة سرقة، اذا كان بسالفة جهد، كيف صار عندهم اموال وهذه الاموال كبرت والى ان وصلت الى هذا. شو كنت ضبوه بس فهمني، اوكي ما اعرف شلون ممكن صار عندهم اموال لكن ما عرفوا يديرون هذه الاموال، لان عندهم مشكلة صارت هي انهم ليسوا ذو عقلية مالية، ما يعرف. يعني هو مو يم الموضوع المالي، هو بالنسبة إليه عاش واعتاش على أن يكون تابعا لصاحب القرار، ما يعرف هو يتخذ قرار. ورأس المال دائما يحتاج إلى إلى إلى عقلية المفكر وليس المدبر، يعني اللي يفكر شلون تصير بس مو اللي يروح يدبرها أو يرتبها. والناس مرات، يعني أكو أشخاص، احنا مثل ما احنا شفنا عبر التاريخ، اكو ناس تجي للدنيا هي تقود ما تنقاد. تقول الشعب العراقي، لا، الشعب العراقي اصلا اكثر شعب هو ينقاد، ولا بحياته قاد، بدليل كل الثورات اللي هو سواها تخرب بالنص. فلذلك هو طبعا مناسبش الفرد العراقي اكثر فرد متنمر على كل شيء ماكو، يعني صراحة الواحد شيء يغالي على الموضوع. الا ما بعض الأفراد الذين وصلوا إلى مرحلة من التصالح مع النفس وافتهموا هاي الفكرة وعدلوها. لكن ناس لحدها ما مفتهمة، تعتقد هي إذا مشت بالشارع وظلل السيارة وفتحت الصافرة العالم كلها راح يعني تخاف من عتها، ومو خوف ومناسبة. هسه اليوم إحنا سيارات التي تعمل بهذه الطريقة تحتقر حتى وإن كانت المسؤول. ذاك اليوم من فمك ودينك النائب عزيز ناصر حكاها، قال ليش هو المواطن ما تضلل سيارته وسيارة النائب حتى ما يدفع فلوس النوب؟ هسه نائب انت عندك فلوس، هسه تدفع هي 5 ملايين حسب قرار مديرية المرور العامة ويا الموافق 5 ملايين بالسنة. ايش ما عندك 5 ملايين؟ شو نائب فلوس ماكو؟ معاون مدير عام، مثل معاون وكيل، مدري شنو، عدنا الجمهور صافط له مقدم رشوة 200 مليون، انت ما عندك. المهم ولا تجدد بعدكم هسه، بعد ما صار المنافع الاداريه شويه سهم الحديده حاميه، طلعوا ملفات وهاي عجبت مال وزاره التربيه، طالعين ملف حلو كل الجميل، ملف حلو كل الجميل. المهم، فاذا بالتالي البعض من عندنا يرى الى انه هو يعني هذا الشخص هو ممكن ينقاد ما يقود، فاذاك لا يمكن ان اعتبر من ينقاد هو قدوه.

لازم أقتدي بالذي يقود عندما يقف في المعركة والواحد. وكانت واحدة من سنن المعارك قبل من كانت أيام الشجاعة وتشب وجههم قابل على قوة جنائية كبيكة. شايل سيفه ويوقف القادة والواحد وينطي أمر الهجوم ويقولهم هجموا. الجماعة يهدون قدامه، هو يجيك على الحصان طربك طبكة في الأربعة خمسة كتل. عاشت الأمور، مشت 100%. يصير أهميته طبعا هو مهم، ولكن هنالك الأقل من أهمية لكن أكثر رمزية، أو العلم اللي صاحب الراية هذا لازم يبقى. هاي هو الطريقة كيف يمكن تسقيطها هسه. هنا واحد مرته هو قائد، احنا اليوم عندنا قائد وعندنا الاتشار. الاتشار ترى حامل الراية بالمناسبة. الاتشار ما تعرفه human resource، أي موارد البشرية. فهم هسه هذا هو حامل الراية. ليش؟ لأن هذا الشخص الذي يحتك مباشرة معه ويعطي أو يقوم بعملية تنظيم الجيش. هاي هيك القيادة تصير. قيادة العمل تختلف. هسه مثلا احنا انا على مستوى الإعلام هواي شايف ناس يعني كإعلاميين روعة، أربعة ما يختلفون عليهم، بس من يجي هو يكون يقود يفلشه تفليش، ما بين يفلسك ما بين ما يعرف يتصرف، تحس معزوم غير عرس. ولذلك تسقط المؤسسات بعدم وجود قائد حقيقي للمؤسسة. لأن القائد الحقيقي شنو؟ أنا ليش اليوم يعني هي كانت بالبداية، أنا أعطيكم واحدة من أسرار الإعلام، كانت بالبداية يجيبوننا مدراء مو يعني صديق المالك، قرايب أبو المال، مش ما يعرف كجيبه، وهي إدارة كل إدارة. الإعلام ما يدار بهذه الطريقة، يدار بطريقة مختلفة. فلذلك هذا يجي ما يعرف مصور أو مخرج، أو مع احترام واعتزازي بهذه المهنة لكن هي مهنة جميلة جدا اللي هو بالخدمات، يفلش لك مؤسسة كاملة. لا ما بالعكس، هذا جيد. عمر سامرائي تحياتي لك حبيبي، هذا جيد بالمناسبة. هذا بالنسبة لبعض الأشخاص اللي أعرفهم أنا حاليا هذا رقم واحد يعني جيد. بقي وين دي احكي لي عن أحد المدراء كنت أعمل في مؤسساني سابقة، وبصراحة يشاد إليه يعني يرفع له القبعة. وكل أصدقاء يعمل بهذه الطريقة، طريقة الفريق الواحد. وإحنا نعرف قنوات أغلقت بسبب مدراها. فلذلك هذا اللي مو لما نشوف أنتكم مشروع وهذه القيادة الجيدة يشار إلها ويشار إلها إنه هذا أقتدي به. بس ما أقتدي لي بواحد أنا طاب لي أربع خمس مشاريع كلينس بالشارع ما أعرف يبيع. حسنا بتاع أقول له تعال أنا أقتدي ما ترى. ممكن أقتدي بأب عاش كل حياته موظف وما طور أبناء عائلته. الحكي التطوير مو الدراسة، مو الدرسهم، مو طلعهم كلهم دكاترة وانت موظف، ما له خاصة. هذا جزء من واجبك انت الأب، واجبك انت من خلفت ورتبت أمورك وتزوجت، واجبك أن توصل هؤلاء الأولاد إلى بر الأمان بعد وراهم كل من. بس بالتالي أنا ما أقدر أقول عن واحد شخص عاش بالوظيفة أو بعمل محدود أو مشي العائلة، مشيتها هاي الله مشاها مو أنت، يعني الله يرزقك، الله رزقك على وجههم، هاي دائما يقولوها أهلنا. فما ممكن أقتدي بالشخص أو بالأب أو بالأم أو بالأخ اللي كان شيء وأصبح شيء أفضل. وعندما أصبح شيء أفضل أو أصبح شيء جيد خير عم على البقية. هاي الفكرة بالقدوة. بعد قدوة ترى بالمناسبة هي فد شيء كلش مهم بالحياة. أي شخص اليوم هسه يسمعنا أو ممكن يتابعنا على تيك توك، أي واحد اليوم يتابعنا أو يشوفه ما عنده قدوة، راجع نفسك أخي ولا ترفع سقف توقعاتك بالقدوة مالتك. اكو ناس يعني احنا كنا نعرف في ديننا الحنيف هنالك نتداولناها، هي ما موجودة بس احنا تداولناها اعتزازا بالشخصية وقلنا محمد قدوتنا. بس انت على الحال كم واحد من يقول محمد قدوتنا هو يقتدي بهذا الرسول العظيم؟ شنو سويت مثله؟ تعفف

0: مثل متى؟ لا زين انت مثل نصرت المظلوم؟ لا انت مثل حملت رسالة بالرغم وتحدثت بصوت الحق بالرغم من عادوا كل اهلك؟ لا اقعد على صفحة مو يهمك الموضوع معزوم انت بالعرس. ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو مساء الورد.
0: مساء النور يا الو مرحبا
1: حبيبي ابو السلاطين كل عام وانتم بخير والثبات على ولايه امير المؤمنين اجمعين ان شاء الله.
0: الله يخليك في دول عينك الله يسلمك
1: يسلمك ويعافيك. تحياتي لك وللعمار وكل المستمعين. معك مصطفى التميمي.
0: اهلا بك يا مصطفى
1: حبيب قلبي.
0: سولف لي منو انت او تقول هذا الشخص ممكن اعتبره قدوه.
1: والله انا يعني بصراحه قديم الوزير كنت متاثر بي. أشوفه وحنانه على العائلة وعلى أهل وعلى والدتي ويعني الصبر والعزيمة والإصرار اللي عنده وبصراحة كنت يعني متأثر بيه كلش. والوالدة هم يعني كنت أشوفها شلون يعني تعطي الدعم الإيجابي للوالد ولأخوتي الأكبر مني وخواتي والدعم وأشوف الضيمة يعني أنا بصراحة من كبرت يلا وعيت على هالموضوع.
0: يلا عرفت شنو معنى الضيمة
1: يعني بالضبط يعني كنت أشوف الضيمة عندها تشوف بسلاسة ما تحس يعني تسوي من الله شيء شيء ومن الماكو أكو وما تحسس والدي بهالموضوع. فبصراحة يعني أنا محظوظ جدا بوالدي ووالدتي يعني مو شيء والدي ووالدتي الله شاهد بس يعني يعني هو
0: تحكي عن تجربتهم
1: أغلب بالضبط. وأستاذ سلطان أغلب العراقيين في فترة الحصار يعني الأمهات ساندوا يعني أزواجهم بصورة مو طبيعية. إيه
0: طبعًا.
1: إيه يعني خاصة صنع وجال يعني هاي اللي أنا اللي أشوفها قدام عيني اللي سوت الكب واللي سوت تخيط واللي قامت تخبز واللي تبيع الحصة الزايدة تعطي فلوسها لرجلها حتى يمشي بها أموره. يعني وأنا يعني والدتي كانت من هذا النوع بصراحة. ووالدي هم يعني رجل يعني عزة نفس وكبرياء ما كان يعني يروح يعني يطلب أشوفه من عمامي اللي هم أخوانه. وأنا أحد عمامي كانت أموره يعني بيتش الفترة زينة ما راح له ولا طلب منه بيتش الفترة ولا أبد ومشي الأمور باللي هو مشاه وهاي. فبصراحة يعني هم قدوتي بالحياة وأنا الحمد لله وأشكر مختدي بهم وإن شاء الله اللي أقدر عليه أكمله
0: إن شاء الله. هاي واللي هم يتمنى هاي بمناسبة هاي أهم عندما تقتدي بشخص هي عبارة عن رسالة. عندما تقتدي بالضبط. بشخص حاول أولا أن تكون انعكاس ومرآة جيدة إليه وثانيا أن تكمل ما هو سواه يعني تعدل عليه
1: وأكمل ما هو اللي كان يريد يطمح إلا وما قدر يسوي في سبيل أفرحه.
0: صحيح مية بالمية. بس إحنا مرات إحنا حتى القدوة مالتنا قد يقع في أخطاء وهو بشر لازم يقع في أخطاء.
1: أكيد.
0: فلذلك أكيد. أنا ممكن اليوم أستفاد من الأخطاء التي هو وقع بها وشو أقدر عدلها.
1: بالمناسبة أستاذ سلطان النصيحة اللي تعطيها إياها والدتك أو والدك أخذ بها وأنت مغمض لأن هم ذول أقرب اثنين يتمنونك الخير ويشوفون مصلحتك ويتمنون انت تصير افضل منهم بدل الاثنين.
0: هي قاعده انت كل ابائنا وامهاتنا الوحيدين اللي يحبون يصيرون سمنتهم هم اولادهم بس
1: بالضبط. فيعطيك نصيحه اخذها وانت مغمض بصراحه لان هو افهم منك تجارب الحياه وهاي واكيد يتمنى لك الخير يقول لك هاي صح جيد هاي خطا تجنبها.
0: صحيح.
1: تحياتي لك يا حبيبي روحي.
0: شكرا جزيلا تسلم يا ورد. شكرا. يعني بصراحة شوفوا هي حتى نكون منصفين إحنا ولا منغض البصر عن هذا الجانب إلى أنه مو كل الآباء هم ترى والأمهات هم جيدين في هذا الوقت. يعني أنا حاليا إذا أريد أغربل أجيال من الآباء والأمهات حتى في جيل أجدادنا وبيبياتنا ما كانوا كلهم زينين. الأغلبية كانت زينة إيه بس أكو كانت بعض الحالات اللي هي مو جيدة.

0: الاستراتيجية واحدة، فما ممكن. وما ممكن مقارنة مثلا مثلا هسه ابني بجده اللي هو والدي الله يرحمه، ما ممكن، ما نقدر. فلذلك الجيل جيل بعد جيل عملية إدارة العائلة اختلفت عندهم. فلذلك احنا مو كل الآباء ممكن ناخذهم قدوة، أنا قلت، ولا كل الأمهات قدوة، ولا كل الأخوة. وأكو واحد يعني صديق عندي أنا أعرفه، هو أخته قدوته، دائما يقول أنا أختي يا بليش، يقول أمنا وأبونا توفى واحد ورا الأخ سنة بسنة، فهي أكبر من عنده. طبعا هو يعتبر من الولد اللي هو يعني مو ولد، هو الولد الخمسة، هم يعني خمس أخوة وثلاث بنات، فهو أخته الكبيرة وراها هو، فرق ما بيناتهم 4 سنين. يقول هي تخيل واحدة توفى أبوها عمرها هي كان في ذلك الوقت 14 سنة، هو 9 سنين، 4 سنين، 3 سنين يمكن، المهم أي صح 5 سنين فرق. يقول خالتي فترة وبعدين لحد ما صارت 20 توظفت، عاد هي ربتنا كلنا. شو ما دقدق واحد ولا الأخ. فصار الموضوع إلى أن الأخت الكبيرة هي ربتهم، فلذلك هو يعتبر أخته قدوة، يقول لي قدرت تدير هذه العائلة، بنات إحنا يعني عند 4 بنات وثلاث ولد 7، هم حقيقة موضوع كبير جدا عليها. فإذاك ما يصحوا لها يعني أمي. ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: سلطان الحبيب،
0: يا أهلا،
1: شلون الصحة،
0: شلون الأخبار، موقف
1: مشتاقي لك ومبارك على المشروع الجديد.
0: حبيبي بارك بيك إن شاء الله يا رب. سالف لي، من قدوتك؟
1: يعني بصراحة ما عندي أحد قدوة.
0: ما عندك؟ ليش؟
1: لا يعني ممكن أكون على مر العمر 37 سنة أكو أشخاص تصرف هنا تصرف صح، هنا تصرف صح، بس من تجي أنت جمالا لا أنت تريد تصير مثل أبوك ولا تصير مثل أخوك صح، ولا تصير مثل كان بالدنيا على قولة مكونهي. مكونهي يقول أني نفسي بعد 5 سنوات هو القدوة، أني نفسي بعد 10 سنوات هو القدوة، أنا دا أسعى على الشدو مالتي، على الظل مالتي. يا ترى راح أوصل له أو لا ما أعرف. يعني فكرة القدوة يعني ما أعرف، يعني
0: كذبة،
1: ما مفتهمها. يعني أنت يعني مثلا أنا أقتدي بالإمام علي، قبل شوية ولد هو ماجستير فلسفة، فهو يتناول الأشياء، يعني دكتور فلسفة حاليا دي كم الدكتوراه فلسفة، لنسى الستوري لطيف. يقول نهاية الستوري قال جملة حلوة، قال أنا ليس بحاجة أن تعرفني على علي، وإنما بحاجة لأتعرف عليك.
0: حلو.
1: فأنت من تريد اليوم على النبي طالب قدوتك، يا ترى أنت تقدر تتصرف وفق تاريخيا اللي نقل لنا على النبي طالب مثل ما كان على النبي طالب يتصرف؟ صعبة، كلش صعبة. فالقدوة يحكمها هواي تفاصيل، ممكن الزمن نفسه إذا تغير عن أبوك عنك أنت ما راح تقدر تصير مثل أبوك. بيئة المجتمع، كثرة الخيارات، قلة الخيارات، صعوبة الخيارات اللي أنت كنت بيها، البيئة، أنت جزءاني في زمن ما عايشين بقرية، أنا من كبر صار عمر 20 سنة جيت عايش المدينة، النسفة كل الأشياء والمبادئ
0: صحيح
1: بالتالي صحيح. أنا يعني أريد أتمدن، من جيت للمدينة أريد لا أخرب المدينة. هاي كارثة أنه الناس من تجي المدينة تبقى قروية، وهذا هاي كارثة. أنا من أجل المدينة، المدينة هي الاحترامها إلى لبسها، من تروح للقرية، القرية إلها لبسها والاحترامها
0: صح.
1: وكل الأشياء تأثر على أنه القدوة شيء مفهوم. يعني كل الأشياء بالحياة هي أشياء غير مفهومة يقينيا، إنما ما تكون الفكرة دمثة أو قوية يبقى أكو جانب من عدها قابل للشك وقابل للتشكيك.
0: صحيح.
1: فإجمالا أنا ما عندي قدوة، عندي ناس مروا بحياتي أحترمهم، أحترمهم، أحترم آراء أصدقاء عزيزين، أخ كبير، أم الله يرحمها، أخت، أخوان، تفتهم شلون هم أخذت يجوز يعني عقل الباطن

0: كاركتر يعني
1: قد ما نوصل الى الصفه اللي احنا نريدها.
0: ما مو بكيفك انت تتاثر. مثلا اكو ناس عراقي هو عراقي صدفة الصدفة انه ينولد باليابان او ينولد بالصين تلقى حتى شكله اخذ من اشكالهم هو
1: صحيح.
0: جيناته بيور
1: عراقية اي صحيح
0: هون ثلاثة حاليين متابعهم
1: 100%
0: فانت تخيل
1: اكالف نيل عايش كانت في اليابان شكلها صار ياباني هي عراقية اصلا طلعت اي مرات كبيرة عراقية اتوقع من الغربية هي اعتقد
0: اي وكو ولد خليجي خليجي هم عايش وهسه شكله دا يتغير والله دا يعني اذا ترجع ستورياته الريلزات مالته من البدايه شكله دا لان البيئه كلها بطبيعتها كلها
1: اختلفت صحيح.
0: فانت شلون تريدني اني اقتدب على ابن ابي طالب قبل 1400 وما ادري كم سنه او ابويا قبل يعني اني ابويا مواليد 39 تمام الله يرحمه يرحمه
1: ويتعافى
0: يعني انا من ولدني بال 89 يعني هو ايش قد عمره 39 89 ايش قد 50 سنه
1: اي تقريبا
0: يعني تخيل ابويا 50 سنه واني يلا اجيت للدنيا
1: اي
0: هو 50 سنه من عمره بتجارب وحياته جاني بعد وكبرت 20 سنه
1: اي
0: تمام
1: ما ضابطه
0: انه انا شفت من عنده يدوب الاشياء 50% حبيتهم 50% ما حبيتهم جيت للمدينه حياتي تغيرت 180 درجه.
1: باهي هنا انا شوف هسه هنا صار عندنا خلل هسه خليني اعقب عليها يعني بصراحه هذا موضوع هو على قولتك القدوه فد موضوع كلش كبير بس احنا مرات ناخذه بطريقه عاطفيه وهذا طبعا اكبر غلط يعني بالحياه كلها اصلا
0: وهي هاي الكارثه يعني مرات نسولف انا وزوجتي اقولها انت هم تطمحين انا اسف طولت كل شيء
1: لا لا عندنا فاصل احنا نسولف
0: تطمحين يعني انه اولادنا او بناتنا اذا الله رزقنا يكونون مثلك او مثلي قالت انا اسوي لها هاي فايف يعني نسوي من الجواب من هيك قلت لها زين ليش تقول لها انا هواي عندي اغلاط بحياتي اتمنى انه انت تساعدني واحد يساعد الثاني حتى
1: نقللها اي
0: افضل من ابنه اقل عقد نفسيه من
1: اي على الاقل رهاسات ما عندهم
0: نحاول نخليهم نربيهم اول 20 سنه ببيئه وحده مو مثلنا انه يريد يغير بيئته وحاول بالبيئه اللي هو يكون فلكسيبل يكون مرتاح نوعا
1: صحيح.
0: أنا آسف على
1: لا حبيبي
0: كلش آسف وأتمنى تكونوا كلكم
1: بالعكس شكرا جزيلا لك تسلم يا حبيبي ممنون على بك يا مقدر شوفوا شوفوا هو الموضوع يعني إيش قد ما يكون متشعب إيش قد ما يكون هو بتفاصيل ثانية إحنا بصراحة يعني يمكن كنا نطمح إلى أن يكون هنالك لدينا فد نوع من القدوة كشخص معين بس يعني يبقى هذا السؤال خلينا نشوف أيضا من خلال طبعا مستمعين اللي راح يتصلون بينا من وعدهم من الأشخاص اللي هم يعتبروا قدوة في حياتهم. فاصل ونرجع إليكم في حلقتنا لهذا اليوم من عن طريق

0: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها بتوقيت الرشيد أف أم
2: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو
4: بعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
6: حساب زناقين من المصرف الاهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت اكثر والفرحه اكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ايش منتظر؟ زوروا اقرب فرع للمصرف الاهلي العراقي وافتح او عزز حساب زناقين، ويمكن تكون انت احد الفائزين ويانا.
7: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. للإعلان على

0: إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تغدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني

0: طيب مستمعي رجعنا لكم احنا بالساعة الثانية، وطبعا في حلقتنا لهذا اليوم سؤالنا يقول منو الشخص اللي تعتبره أنت قدوتك؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و0780211617، وبإمكانكم التواصل ويانا أيضا من خلال رقم الهاتف اللي هو 0 على الواتساب 0720111115، وتكونوا ويانا على الهواء. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلونك
0: أخوي؟ شلون الأخبار؟
1: شلون
0: أحوالك؟ أنت شنو دزيت لي على الانستغرام بعد دزلك ما تجاوبني؟
1: لا صدق والله.
0: والله.
1: ما صدق والله.
0: أنت مو دزيت لي؟
1: تعرف شنو شوي إحنا؟ إيه بس بشي منك.
0: آه أوكي.
1: ما طاب على الانستغرام.
0: آه زين.
1: بس شوف لي صغير متصل.
0: يعني أوكي. إيه.
1: أنا
0: عصب. طيب.
1: بس ترى الأغنية بشي.
0: يا أغنية. آه. إيه.
1: هو
0: حلو هذا الموضوع. هو لا مهند محسن عنده تفاصيل.
1: إيه قبل 3 ساعات. إيه قبل 3 ساعات أنا قبل شوية قاعد.
0: إيه.
1: إيه. إحنا نايمين أنتوا قاعدين.
0: إحنا إيه. أنتوا تبقوا نايمين.
1: إحنا بعدنا نايمين. إحنا قاعد. إيه بس ترى خطيرة يعني هي حتى يقول المشكلة مو بالاسم هذا كانت الإلاف شيء.
0: إيه.
1: ترى هو بداياته كانت يعني هاي الأشعار مالته.
0: خبر شنو يعني. شنو بدايتها كانت فيها مفردات جديدة ما حد يستخدمها.
1: إيه إيه
0: وهو أبدع بيها يعني.
1: فيها فلسفة والله فيها فلسفة كانت يعني هو أكبر شيء عنده لا يا صديقي يعني.
0: بعد يعني قل لي اسمع خالد أكو ناس تحبه. إيه. إيه
1: بس قديمة حيمات حلوة يعني.
0: القديمات طيب. حلوة إيه. طيب.
1: على ذكر القدوة ما أدري الموضوع كيفية سلطان ما لو تخلي شخص قدوة لك الموضوع كله كيفية يعني في المناسبة حاليا أنا أشوف نفسك في المجتمع العراقي وايد ناس تأخذ أشخاص قدوة لهم بدون وعي يعني غامضين وتأخذ إنه هو قدوة لهم اللي هذا يصير عندنا الانحدار اللي يصير في المجتمع سوء التصرفات لأنه أكو ناس ما أخذ قدوة يعني هذا الشخص كل حدا فيه طبق كل شيء من شخصيته زين مو مهم انه هذا الشخص يخبص
0: هم اصلا عندهم مو مهم انه هذا الشخص يكون ممكن جيد او مو جيد بس خلاص هم يقتدون به وما عندهم مشكله لانه حتى وان كان اكو الف علامه استفهام عليه اصلا يعني
1: اخطاء عنده
0: اي ما يضر عندهم لأن هم شايفين إنه هو جيد وهي وجهة نظرهم طبعاً. هو.
1: أي هي وجهة نظرهم يعني هي أكيد فقلت لك لهذا إنه هذا المجتمع يصير فيه انحدار ويصير فيه صراعات بين الأشخاص لأنه حتى ما يحترم شخص آخر إنه يقول له هذا الشخص خطأ ما راح يقبل هو صح. يعتبره هو قدوة ومات.
0: 100% دليل المراهقين عندهم سالفة إنه دائماً يعني عندهم مشكلة بالاقتداء. يعني صح. المراهقين دائما يقتدي بشخص تلقاه هو يعني كلش تافه بس خلاص هو مقتدي بيه وشايفه انه هو جيد وما يقبل احد
1: يمكن
0: ايوه يبكي من يشوفه هاي السوالف مالته
1: يبكي من يشوفه واشياء فاذا ترجع عليه كشخصيه عالي ما احب ما عندي قدوه كشخصيه عالي ما اتحمل شخصيه انه اكو عندي قدوه انا ممكن انه قدوه نفسي اتحمل كل التصرفات اللي أنا أسويها لأنه موضوع القدوة ترى صعب وتعرف ليش لأنه أنت لازم تطبق كل حدا فيها مثلا يعني سلوكه صفاته كلها تطبقها لازم
0: صح
1: زين.
0: لازم تكون أنت عبارة عن
1: الوقت.
0: عن نسخة أخرى من عنده يعني
1: بس طابي مادة فنفس الشيء وبعدين أنت إذا تعتبره قدوة مثلا أكو أشياء يسويها خطا انت ما راح تسويها زين انت شلون تعتبره قدوه زين وهذا الشخص سوى لك شغلات خطا زين انت ما قبلت اذا هذا مو قدوه انا اقول لك اكو اشخاص تاثرت بيهم فعلا يعني اشخاص تاثرت بيهم
0: انا قلت التاثر يختلف يعني تماما
1: بالضبط.
0: أي.
1: كأسلوب مثلا الحياة وهذا، بس ما اعتبره قدوة يعني، لأنه صفات قلت لك، هذه صفاتك وأشياء مو زينة ما أحبها بيهم وما أسويها، فإذا في هاي الحالة يعني هم مو قدوة. هم لأنه يعني هم أنا تأثرت بيهم، مثلا عشان عندي مدير يعني تربي بطريقة شو اسمه، طريقة طريقة إدارته للأزمة، يعني ذكاء إدارة، يعني طريقة إدارته.
0: طيب.
1: تعلمت من عنده هواي أشياء. طبعا على المستوى، على مستوى المهني، وعلى مستوى انه تعرف انت داخل ببلد انت ما تعرف كل شيء عنه، فهو كان يعلمني ويدر شو اسمه، فاعتبرته ممكن انه مو قدوه، بس تاثرت فيه وايد، تاثرت فيه. موضوع القدوه يعني يا ريت لو اي واحد يفكر يعني هوايه قبل لا يقرر انه
0: يقرر انه هذا الشخص يقتدي به. صحيح 100%. طبعا
1: هذا اللي
0: تحياتي لك حبيبي، انا اشكرك
1: حبيبي سلطان،
0: شكرا جزيلا، تسلم يا ورد، هلا بك، مع السلامه،
1: عيد عليك
0: حبيبي. الله يخليك
1: لك، انا
0: اشكرك. اوكي حلوه، ناخذ اتصال اخر. الو
2: الو
0: الو،
2: مساء الخير.
0: مساء النور،
2: شلونك سلطان؟
0: شو وين مختفيه؟
2: ايه انا بالنسبه
0: لي لا، جاوبينا اول مره على السؤال سالته، انت وين مختفيه؟
2: عفوا ما سمعت السؤال،
0: انت وين مختفيه؟
2: انا المختفيه؟ لا خبرتك اول البارحه.
0: اي اول البارحه راحت، في اول البارحه، البارحه كان الموضوع حامي الوطيس،
2: ما ادري ما حبيت اشارك
0: لي. يلا اوكي قولي لي.
2: الجزء رايك وضرب يا هوينات.
0: سولفي.
2: انا ما عندي قدوه.
0: ما عندك قدوة؟
2: لأنه القدوة يعني أنه أنت تأخذ قبل مثل ما هو بدون تفكير. هو هيك أنا صار هيك مثلك. ممكن أبدي إعجابي بتصرف شخص، بوعي شخص، بأسلوبه بالحياة، ممكن أقتدي بجزئية إن هو كشخص. لا ما عندك قدوة.
0: ما عندك
2: يعني أنا أشوف نفسي قدوة نفسي، حسب منسوب الصح والغلط اللي عندي، حسب منسوب الطموح اللي عندي، دا اقدر احقق هذا الشيء. فانا اشوف نفسي قدوة نفسي. بس انه كشخص لا ما عندي.
0: وتعتقدين انه بما انك قدوة نفسك هذا الموضوع جيد بالنسبة لك؟
2: اكيد طبعا، خصوصا طبعاً. انه اذا انت حسب منسوب الصح والغلط اللي عندك، انت تعرف هو صح وغلط
0: نسبي
2: يعني. اي فحسب منسوب الصح والغلط اللي عندك، انت اذا ماشي حسب رؤيتك فهذا الشيء معناته يعتبر جيد. وحسب مستوى الطموحات، فاني اذا اقدر يعني الحمد لله والشكر ده اقدر احقق يعني توفيق من رب العالمين
0: طبعا،
2: فهذا الشيء من يعتبر جيد.
0: اي
2: فاني اعتبر نفسي قدوة نفسي.
0: ما تعتبرين قدوة نفسك جيد؟
2: والمشكلة يعني المشكلة الإنسان يوصل مرحلة من الوعي، الموضوع كلش متعب.
0: إيه طبعاً.
2: يعني والله الوعي لعنة للإنسان.
0: مو هي عديش وجد عند الإنسان صوت الضمير عالي يصير عنده.
2: يعني جيد الإنسان يحاول يوصل يثقف نفسه ويوعي وهاي، بس بعدين يشوف نفسه إنه هو طب وبادي بعد ما يجي بطلع من عنده. متعب الموضوع جدا،
0: والدوامة مات صعبة توصل بيها نقاط
2: معينة. هاي مرة تجيني لحظات من أقعد هيك أصلا بالناس البسيطة أحسدهم والله.
0: يعني
2: أحسد هذول الناس اللي عايشين الحياة على بساطتها. ميالهم.
0: أنت بمناسبة هي وجهة نظرك بالبساطة، بس مو بالنسبة لهم قد ما تكون بسيطة.
2: أكيد طبعا طبعا وجهة نظرك بالبساطة، و يعني يكون مستوى همومهم يعني
0: منخفض.
2: الشغلات اللي هم يعانون بها في حياتهم.
0: اي
2: ما ادري انا اشوفها بسيطه.
0: مو هي هم نرجع انه مستوى ال ال ال خل اسميها الهموم اللي انت تقصديها، هم بالنسبه لهم هاي كلش عاليه، يعني هاي البيك مالتهم، بينما انت تشوف فيها انه لا، تقول يعني اكمرات مثلا، ولا صديق عندي في اليوم قال لي اني اتمنى يصير عندي يعني مشكله انه شلون اجيب خبز للبيت.
2: بالضبط.
0: فقلت له انت تعتقد انه هي هاي يعني صغيره؟ قال لي كلش صغيره. قلت له صغيره لان انت عندك 10,000، بس تخيل لو عندك انت ربع ولازم تجيب 1,000، ايش قد بالنسبه لك راح تصير مهمه هاي؟
2: بالنسبه لهذا الانسان
0: كبيره طبعا، صعبه. قلت له شفت؟ قلت له فاذا بالتالي هي سهله بالنسبه لك،

0: يعني انت تملك 100,000، فبالتالي الخبز اللي ب 10,000 واللي ب 1000 مو فد شيء، بس انت بالنسبه لك الموضوع يعني كبير ما تقدر توصل له، هو ذاك بالنسبه له كبير. طيب
1: بس هي حسب يعني حسب خبرتي بسيطه بالحياه. المشكله انه الانسان اشوفه ايش قد يصعد وعي الادراك عنده، مسؤولياته تزيد وياها ما اعرف ليش.
0: اي صحيح،
1: ما اعرف شنو يعني شنو الربط ما ادري.
0: اي والله صح،
1: هاي صعبه يعني، مو هاي اللي تثقل على الانسان.
0: صح، هي هاي وحده من الاشياء اللي هي اللي نقول عليها وعي، لأن أنت يكون عندك وعي عالي فتشوف أشياء تقول معقولة. طبعا مناسب وين يعني، عفوا سخافتها ورا ما تخلص.
1: لا
0: والله وداتك ورا ما تخلص تقول هي كان شغلة أذيتني وزعجتني ذاك الوقت.
1: أي بس هي ورا ما تخلص تقول هذا هني أنت تكون طابق شيء أكبر.
0: أي مش دا أقول لك هي هاي
1: هي دوامة بالضبط.
0: إيه دوامة، دوامة كبيرة. لا لا دوامة كبيرة.
1: فالإنسان من يوع يعني من يوصل مرحلة بالوعي يكتشف إنه هو حتى ما يقدر يخلي قدوة لنفسه.
0: إيه هي
1: يكتشف إنه هذول الناس اللي هو جزء شايفهم كان بالعين الكبيرة، بعدين يكتشف إنه أصلا هم كان عندهم جانب أسود في حياتهم. فهو شلون يخلي
0: كلنا عندنا جوانب سوداء إحنا ترى بالناس.
1: أكيد طبعا طبعا أكو ناس ما تشوف هذا الشيء، من يوصل عندك وعي تقوم تشوفه.
0: فإن تقول
1: شلون أخلي هذا
0: أنا
1: قدوة
0: إليه؟ مو شلون أخلي هذا، شلون كنت مخلي هذا قدوة إليه؟
1: أو شلون كنت مخلي قدوة إليه؟
0: بالضبط. هي حاجة. طيب أنا أشكر شكرا جزيلا.
1: ممنون
0: منك. تحياتي لك يا وردة. شكرا، هلا بك، مع السلامة. باي باي. نأخذ ويانا اتصال. ألو.
2: يا بهلو.
0: يا أهلا وسهلا.
2: شلونكم عيني؟
0: شلون الأخبار؟
2: انت شنو انت بالي اليوم الظهر لو شنو؟
0: ليش؟
2: تعالك على الفيس على هذا الموضوع.
0: ليش؟
2: انت تدري بتعليقات على الفيس؟
0: ادري بيك انت تعليقاتك نارية.
2: احد الاخوة ناشر على شخص من دول الجوار انه هذا احنا نقتدي به واحنا مدري شنو.
0: طيب
2: علقت لك قلت له يا هل اهم انت عندك الدين ولا الوطن؟ قال لا دين، قال لا الوطن، عفوا الدين. قلت لا والله قلت الوطن. قلت والدليل الله سبحانه وتعالى من بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وانذر عشيرتك الاقربين. نذر مكه يعني نذر باخبار ثانيه نذر السعوديه. ما راح لليمن، ما اجى للعراق. من حب المواطن وحب الوطن. كان صحب كنا قال لي ايه انت من فلان طائفه مدري شنو. قلت له انت ما طبيت على البروفايل مالتي بس اقرا اسمي شنو مو ابو علي
0: ذكرت مال علي حاتم قال غاب اسمي ميسي زين
2: حجزت اسمي ميسي والله يعني صارت اخر شيء مسح المنشور يعني قبل ما حصل رجايل مسح المنشور والله شلونكم عيني؟
0: شلون الأخبار؟ قل لي.
2: بس هاي مو معناته إنه أنت تختدي به وتمشي على جهده، هو مثل أغلبهم مثل تنموي
0: أي عشان تنموي. إيه لازم لازم كل مكالمة كل كلمة تطلع ما أدري شلون. إيه زين.
2: بالضبط. أنت ما أني أنا منيح. صلى الله عليه وسلم تجلس كذاب أنا. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولكم لقد كان لكم أسوة حسنة تم وراها لمن جاء واليوم الآخر
0: وبيان.
2: أغلبنا إحنا ما نسويين على غلط
0: طبعا.
2: إيه فأنت لازم ما تقتدي بالرسول، إلا تقتدي بالرسول إلا تسوي هاي الشغلات أو مو بس الرسول صلى الله عليه وسلم، الأئمة عليهم السلام.
0: طيب
2: بعض الصحابة.
0: طيب
2: يا الله أنت توصل لدرجة الكمال والاقتداء بهم.
0: حلو.
2: ايه اقتدي بروحي يعني واحترم نفسي
0: والحياة حلوة. والحياة حلوة وخلصت.
2: اه مو خلصت. ايه شنو بلال يقول لك انا اقتدي بوميض؟
0: ما شفتها وين هاي؟
2: بالقروق قالوا شيء كتب يقول انا اقتدي بوميض.
0: ها مو
2: والله فاتو صف روز رايز رقم 37 قلت له انا اقتدي بالروز رايز مو صاحب الروز رايز والله روز رايز
0: 37 قلت له

0: كم عاود تعطي شو على رقم تحياتنا لبرا تحياتنا للجميع
1: تحياتنا له اي تحياتي لك تسلم حبيبي اهلا مع السلامه. طيب خلينا نوجه تحيه طبعا الى صديقه العزيزه خديجه تحياتي لك وان شاء الله يا رب دائما ايام جميله ورائعه وتحياتي من بغداد الى بيروت. طيب شنو عندنا اتصال؟ الو
2: عم عندك اتصال؟ الو
1: من انت؟ عم حتى عندي اتصال انت.
2: انا ابو حسين.
1: ابو حسين شو الاخبار؟
2: شوف صوت والله الاخبار تمام. انت شفت اللي يسوي لي لفه يوميه طلع
1: غلط بس قوي
2: بس لا مو قوي انا الحاله انا
1: رجاء وجهات نظر انا اقول قوي لا تقول لي لا مو قوي وجهه نظرك مو قوي هو قوي
2: يا معود
1: هو
2: anyway.
1: اي
2: ريلي شوف سلطان من بلشت الحلقه شفت مود الحلقه قلت هذا مو جوي.
1: ليش
2: بصراحه قلت ما اشارك ما هذا الهدوء والجديه بالمواضيع تعبت منها احب هسه انا احب الفوضى
1: زين
2: بس استقطبتني كلمة أنه أنت إذا ما عندك قدوة روح راجع نفسك.
1: حلوة.
2: يعني ليش هي صارت القدوة بالحياة شيء أساسي؟
1: مثلاً؟
2: أنا أسئلة كان يجاوبني. الله أكبر صار لك 4 سنين تسألني. إيه والله شيء أساسي؟
1: أي شيء أساسي.
2: زين أنا عندي قدوة عظيمة بحياتي. أقتدي بيها بس تعبت وما دا أقدر أوصل مواصيله. هو والدي العزيز.
1: اي الله يحفظه.
2: والدي الله يخليك حفظك والدتك ان شاء الله. والدي معوق حرب. بس تاجر ناجح بالعراق. ها؟ هسه ما اريد احكي لك على الماضي، خلينا نحكي اليوم. عمره فوق 70 سنة، لا مجتمعه ولا بلده، فتح مشروع وحقق به نجاح اللي هو اني فتحته، اني اسسته بس ما قدرت تعبت. استلمه بشهرين مشاه خلاه
1: ساعة
2: وردة. فقررت يعني ما اقتدي به بس اروح التجئ له بالنصيحه بالسؤال يساعدني بس ما اقتدي به تعبت ما قدرت.
1: شنو متعب به؟
2: يعني هاي مال يفصل بين مشاكل الشغل والشارع والبيت ما يخلط شيء بشيء
1: زين
2: هاي كلش صعبه. انا لا يعني حاولت بالاخير لا استسلمت تعالوا مرضى تعالوا ترى وضع المادي 1-2-3
1: اي بينما ما فد يوم قايلها
2: هو ابد وقلت لك هو
1: يعني ورجال تاجر
2: عمره ما حسسنا معوق عمره ما حسسنا هو خسر تجارته لو ربح خلى مستوى الحياه ماشي تم معين بالعكس يصعد ما ينزل بس بعدين اكتشفت هو حارب ده يحارب بالسوق
1: ده قاتل ايه وانتوا ما تدرون وانتوا عايشين على نفس الليفل ما اختلف عليكم شيء
2: ما اختلف ورغم هو رغم هو علمني شلون اشتغل وشلون اعيش بس ما قدرت اخذ كل شيء منه. عندك اخويا عكسي اخويا صار حر هم مثل تاجر ومشى شغله
1: في كل محمد اكو اشياء تتعلم تقدر يعلم لك اياها واكو اشياء ما تعلم
2: تيجي من الفطره
1: شكرا فطره خبره مرات خبرة تجارب عافية. تجربه تجيك تفلشك تفليش يعني تفكك من جديد وتركبك
2: سلطان تجاربي بالحياة مو قليل أنا مريت بأصعب تجربة بالعالم
1: إيه عادي لازم غيرت بيك شيء
2: إيه بس أنا ليش قلت لك هي القدوة مو أساس بالحياة أنت قلت لي لا أنا رغم أنه ما قدرت أخذ قدوة واقتدي بي بس حققت نجاحات حلوة بحياتي
1: إيه زين ليش ما تقول أنا اقتدي بنفسي
2: نفسي لا هذا غرور انا اعتبر
1: لا مو غرور
2: انا كل يوم
1: اتعلم هسه انت مو فخور بالانجزته
2: ما انا مو فخور من الرتم المعين يعني الطبيعي تفتح بيت عائله
1: ما لي خاص بي يعني هاي هسه مرات هسه انا اقول لك من اجي يعني اكو واحد يقول يجي عليك يقول لك انا فخور اشتري السياره بالنسبه لي يعني صدق اشتري السياره سفد انجاز بينما من اعرف هذا الشخص كان قبلها عده ستوته ودخله المالي 250,000 وهو سوى سلف على 100,000 وحاول لمدة 3 سنوات
2: هذا
1: هو هذا مو فخور بنفسه هذا أنا لازم يعني أصفق له فأنا سحت كنت ويا نور يمكن أكو أشياء بالنسبة إن إحنا يعني مثلا هسه أنا وأنت هسه نحن نقول مثلا أكو بيت أكو سيارة أكو إنكم موجود أكو سيفتي ماني أكو على صفحة 100% بس بالتالي شو وقت ممكن إحنا نوصل هاي المرحلة من هذا الشخص ممكن من لما نوي كل هذه التفاصيل مثلا تلقى مثلا ابنائنا متفوقين، هاي فخر انه انا قدرت اوفر لي، يعني عرفت ان اعكس كميه.
2: بس انت خليتني ادرك الواقع اللي انا عايشه.
1: موش دا اقول لك، فانت تقول لي هساني لا والله يعني شنو مثلا مو فخور بنفسك والله اشتريت بيت؟ ليش هذا مثلا البيت اللي اشتريته انت جيت لقيت الفلوس محطوطات بعلاقه قبال البيت، قالوا لك ترى هالعلاقه لهذا البيت؟ ماكو شيء فيلم.
2: وسلطان اني كل يوم احط لي هدف واعلي سقف اهدافي.
1: اي حلوه.
2: تفهمني شلون؟ فاللي اسويه وراي اشوفه يعني، بس هسه انت خليتني ادرك اني الحياه اللي عايشها لا صدق.
1: اي.
2: بس هذا ما انكر نصائح ابويا وياي.
1: 100%. ما بدي اقول لك هاي. ما بيها. النصائح والتوجيه، شوف احنا انا حكيتها بالبدايه. النصائح والتوجيه الاب والام واجبهم صراحه. هما مو متفضلين علينا. شنو المتفضلين علينا بي؟ ان ما ابوك في لحظة صارت ويا اللي هي تفلشت عندما كان بيت، هو عبارة عن انسان مدمر نفسيا، هسه مو ماليا ممكن، بس نفسيا قاتل وهضم ناس، يعني على مود نفرض انه يجيب لك التيشيرت الجديد، او مو يجيبه هو طبعا، هو فكرة ان اجيب اوفر المال اللي تجيب هذا التيشيرت، هو شايف فد 4-5 اشخاص هم اسوأ ما يمكن في هذا المجتمع، احتواهم او تصادم معهم حتى تجي انت هو جايب الكيا ويقول لك روح اشتري فلان تيشيرت. هي ايش قد تافه هاي الحكاية، انه عاجبني فلان تيشيرت مثلا ب50,000، اي روح جيبه بابا عادي ماكو مشكلة، بس هي هالخمسين ضمن خمسينات ايش قد عانى لحد ما جاب لك اياها. مو هي هنا الفكرة. فهذا اللي انا اعتبره انه هذا لا، هذا اي ويتش از براود يعني بابويا. بس بالتالي مثلا ما تقول لي مثلا اكل وشرب وروحه وجاي، لا يا بعد ايش خلفتني؟ ما اكو واجبات واكو اشياء اكسترا، مثل ما هسه احنا اولادنا اكو اشياء اكسترا. ابنك واقع الحال يقول لازم يعيش بالعراق ويعاني وياك ما تعاني، انت سويت الاكسترا، اخذته ورحت لكندا وسويت تفاصيل، واليوم هو بكندا شخص كل مع طبعا موجود اغتراب، سوى بالنسبه لابنك انه عادي بابا يشتغل وبكندا احنا قاعدين.
2: لا اقول لك شغله على هاي مال، تدري انا بعد تجربتي قررت انه ما اتزوج ولا اخلف اذا ظليت عايش بالعراق.
1: اي شوف مثلا، شوف هذا اقول لك
2: يصير مثل ما صار بي
1: مثلا، مو هي هنا أنا. بينما شوف هسه المعاناة اللي اثبتت بها وجودك في كندا، ابنك ما شافها، ابنك شافك واب وقاعد بكندا واحنا قاعدين بكندا.
2: انا ليش مره حلقه من الحلقات قلت لك اقصر على نفسي في سبيل ادز للعراق يشوف اصله ويرجع. بس اكو شغلات قدرت اقتدي بها بابويا، مثلا الاخلاق، الادب، الكلام، من اعطي كلمه الشخص مقابلي اوف وياه بالوعد.
1: هاي ارث
2: تعبتني اخذتها. بس بعدين اريد اوصل مواصيله لا حقيقه
1: ما ارفع ما تقدر احنا بالمناسبه احنا ما حد يقدر يصير مثل الاخ.
2: زين سؤال سلطان،
1: اي جواب.
2: انتخابات القدوه بعدها بالعراق؟
1: ما اعرف بعدها، يعني عمار يقول حسب وجهة نظره، تدري عمار يعني سيد عبد الكريم عبطان وزير التربية، فيقول بعد
2: هو لا أنا لقيت اسمه بمكان عمار.
1: ها؟
2: لقيت اسمه بمكان.
1: وين؟
2: إبستين.
1: هو موجود. تشوفت أكو لقطة يكون هو هذا إبستين وموجود ترامب. قاعد على قناته. لا لا بس أقول لك هسه مو هو هذا، وأكو واحد وراء وفوتون ثلاث بنات صغار، أكو واحد لي قاعد واقف لازم إضاءة، هو هذا عمار.
2: يا حبيبي لابس حزام بسامير. والله هذا المودة مالت. شكرا والله أنا أشكر هاي الحلقة فرحتني، أنا كل خميس ضوجوني بس هالخميس فرحتوني خليتني أدرك واقع الحال اللي أنا عايش.
1: يا أحلى لازم سوي العصر.
2: حلو تدلل. البنزين 50 لتر.
1: $96 بس انت زين شبيك، انت اسوي 95 جا 96 شبيك ايدك حلل.
2: مو ها لا اريد توصلها للمية حتى حصل غسلة بلاش ما تفصل.
1: اوكي
2: حبيبي السلطان
1: تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك، هلا بك مع السلامة.
2: شكرا على ادراك اللي اعطيتني.
1: هلا حبيبي دلل. هلا باي باي. يلا شعدنا اتصال فاصل، شو تريد هسه نسمع اغنيه؟ يلا 6 صوتي

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو،
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يا هلا مرحبا،
1: ان شاء الله بخير.
0: يحفظك يخليك. من وياي؟
1: يعني مهندس عمر وياك.
0: اهلا وسهلا بك، يا هلا مرحبا.
1: انا اليوم محظوظ جدا
0: والله، احنا المحظوظين بسمع صوتك.
1: يعني اتصلت الصبح وحصلت تليفوني واتصلت فيك وحصلتك.
0: يا كل الهلا، تشرفاني.
1: الله يسلمك. الله يخليك.
0: والله
1: استاذ سلطان، يعني الموضوع كلش حلو كان صراحه.
0: الله يخليك.
1: يعني المواضيع تطرحها مواضيع جميله وهادفه.
0: سولف لي، من قدوتك لعد؟
1: والله يا ابو سلطان، اني قدوتي الدنيا.
0: شلون؟
1: نفسها. لان الظروف اللي عشتها كانت تختلف يجوز عن ظروف هواي اللي بجيلي او اللي قبلي او اللي بعد.
0: تمام، شلون؟
1: انا الوالد عندنا مثلا فصل عندنا يعني بالاعداديه او بالمتوسطه، بين المتوسطه والاعداديه يعني.
0: إيه؟
1: فاضطريت انه اتعلم نفسي. يعني انت تتخيل ان من انسان طالب بيشتغل وهو يصف على نفسه وبالحصار، وضع الحصار تأكيد عاش وتدريبي
0: طبعا.
1: كذلك مسؤول عن عائلة.
0: شبي الوالد هو؟ العفو ما سمعته. شنو
1: الوالد؟ يعني صارت اكو ظروف معينة عائلية انه تركنا يعني.
0: ها اوكي تمام.
1: فاضطرت انه انت لما تكون انت بعمر الرابع عام تكون مسؤول عن عائلة
0: طبعا،
1: لازم انت تكمل دراسة، لازم تشوف عينك على عائلتك وتشتغل وتقرأ. يعني شايف تحت الصفر؟ انا من تحت الصفر مو يعني اذا فوق الصفر يعني بنعين.
0: لا فوق الصفر خير وبركة. اي
1: انا تحت الصفر بالماينوس.
0: زين،
1: فلما تجي انت ما عندك توجيه معين او نصيحة معينة من شخص، لا انت تفرز الامور،
0: انت تحير بروحك
1: وتحير بروحك.
0: اي
1: يعني انت لازم تعرف الصح من الخطا. يعني الصراحه
0: هو مو لازم تعرف، لازم يعني تكتشف الصح وتكتشف الخطا، بس ما حد يقول لك عليه.
1: انت سلطان يعني منه داعم فوقك، لا خال فوقك، لا اب فوقك. يعني انت معرض لانحراف بسهوله
0: طبعا
1: وبعمر حرج. تخيل انا بهاي المعمعه انا اضطريت انه ادرس واشتغل، حولت مسائي لين الصبح اشتغل هاي بالاعداديه، وفتحت محل شوي شوي كونت نفسي
0: ما شاء الله.
1: هاي بالحصار.
0: يعني
1: بالاصل دوشمشي قبل ما اصير مهندس.
0: طيب حلوه.
1: ادرس اعزل المحل، مرات اقرا اقرب المحل حتى يعني ما ارجع للبيت. فمضيت بظروف قاهرة يعني، بس الله يدربيها والحمد لله والشكر عدل.
0: زين الحمد لله.
1: كملت هندسة. كهرباء
0: ما شاء الله.
1: وبعدين بعد السقوط وظفت. فبديتها ستيب باي ستيب. فأنت أكو أب يعتني بيك، ينطيك على الأقل يعني هاي المستويات هو المفروض يعاونك بيها. يعني من أنت طالب أبوك ينطيك،
0: صح،
1: بالجامعة أبوك ينطيك، توك تتخرجت يساعدك مساعدات بسيطة، لما تريد تتزوج يناوشك،
0: صح.
1: يعني كل الذنب بحدي
0: والله.
1: أمانة الله
0: بطل والله،
1: والكلام أمانة
0: صحيح،
1: كل الذنب بحدي. فلما اقول لك الدنيا قدوتي فاني دا اعرف شنو المعنى. يعني الانسان يمر بمخاض صعب، وقت حصار وماكو، ما عدا هذا انه انت عندك عائله لازم عينك عليها، عندك خوات وعندك ام وعندك اخ صغير هم لازم تعينهم.
0: صحيح،
1: صح، ما كنا عايشين عيشه مترفه. واحد يقول الحقيقه. كنا عايشين الحمد
0: بس
1: لله،
0: بس عايش
1: مستوره.
0: مستوره
1: الحمد لله، ما مدينا ايدينا.
0: هي هاي دا اقول لك، وما مديت ايدك
1: ابد.
0: ابد
1: عايشين على المستطاع والحمد لله. بس الثمار دورة مكوبان الحمد لله صاعدنا بيت ملوك سيارة وظيفة زوجة أطفال الحمد لله والشكر أي نعم ما حققنا كل اللي نريده بس حققنا إنجاز لا بأس فيه.
0: بس حققت الشيء اللي يعني خلينا نقول وصلك إلى مرحلة أن تكون مستقر هسه مرحلة الرفاهية ومرحلة يمكن المساحة الأكبر هاي ستجي بالطريق بس بالتالي مرات الإنسان يريد يوصل مرحلة الاستقرار هسه ماكو شيء اسمه مستقر بس على الأقل أول خطوة بالاستقرار مو مشكلة
1: صحيح تدري يعني ما أريد أطول عليكم بالمكالمة بس يعني أنا لما أتكلم مع أولادي أقول لهم أنتم محظوظين لأن عندكم أب مثلي ليش اللي تريدوه ليوصلكم تريدون مدرسين خليتكم مدرسين تريدون الأكل تريدون اللبس تريدون الموبايل تريدون كذا احتياجاتكم ماذا تعبون حتى تجيبوها أنا كنت قبل ما عندي أحد أقول له انطيني أو جيب لي
0: أنا أنطي نفسي
1: أنا لازم أنطي نفسي
0: ولازم أبذل جهد ولازم أفكر ولازم أخذ خطة وخلص
1: تدري شيء أبو سلطان أقول لهم استغلوني ما دام أنا عايش اي والله
0: والله ما ذا جيل استغلالي
1: اقول لهم استغلوني ما دام انا عايش وفوقكم بس شريتكم عندكم تنجحون
0: بحياتكم
1: انا اني تعبت عن ما صرت
0: صحيح ما شاء الله
1: يعني بدأت الجهد جهدين ولهذا انا اقول الدنيا هي اللي علمتني هي القلوة مالتي
0: انت حقيقة يعني يعني لما تقول الدنيا هي اللي علمتني بصراحة 100% يعني صح
1: بديت من عامل دوشمشي ظليت تقريبا 4-5 سنوات هاي عمري يعني 14 سنة 15 سنة فتحت محل عمري 20 سنة
0: ما شاء الله
1: اي يعني لميت منها داين منها فتحت محل بالشطة بابا وشوية شوية فكيت الديها والله دخلت الجامعة تدري مصرف الجامعة اضطريت أحول مسائي أنا قضيت دراستي كلها مسائي
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله الله يحفظك
1: فاضطريت يعني
0: الله يحفظك
1: والحمد لله والشكر ومشت الحياة مشت
0: اي الحمد لله
1: الحمد لله على كل حال
0: الله يحفظك وإن شاء الله يا رب يعني يكتب لك في كل خطوة رزق وعلى أقل تقدير شوف هذا الانعكاس هذه المعاناة اللي أنت عانيتها أن تكون موجودة في أولادك ما يعني تلقاها بالنتيجة.
1: ملاحظتك أستاذ. لما قلت ترى اللي يشتري سيارة واللي يشتري بيت ترى هذا إنجاز. صحيح أنا بالنسبة لي لما حققت هاي الشغلات البسيطة يجوز العالم يشوفها. إنه من مقتضيات الحياة يكون عندك بيت أو سيارة. بس والله ما جت بسهولة.
0: مش داعي لك.
1: الله شاهد ورقي.
0: ومرات حتى إذا تجي بسهولة هنالك صعوبة الاختيار صعوبة البقاء أكو مثل أو حكمة موجودة يقول لك هو ليس الصعوبة في الصعود إلى القمة لكن المحافظة عليها الأصعب هسه مرات اليوم إيش قد هسه إحنا أنا وأنت وكنا موجودين واللي يسمعونه كنا نقدر إحنا نفتح بيوت نقدر نفتحها أسألي وشيرات البيت أروح أنا أجر مكان 500-600 ألف أفتحها 3 مليونين
1: والعلاقة طالعة
0: هو العلاقة بس شقد عندي شقد أنا عندي من الأفكار والاستراتيجيات والعقل اللي أقدر أن أستمر في فتحة هذا البيت الاستمراري أول المشروع حلو أنا اليوم جيت اشتريت سيارة سعرها 230-250 ألف دولار ما عندي مشكلة هسه شون راح أنا أكون جزء من هاي السيارة من خلال يعني أنا مثلا مرات دائما أقولهم أنا مثلا الآن أنا من الأشخاص يومين سيارة رحت اشتريتها من أصلح أضوج ليش أضوج هسه مو أنا يعني خلينا نسميها بخيل لا بس أنا أعتبر إنه أنا دائما أقولهم جلدي ما يتحمل أنا كل شهر ذاب لي 3-4 ملايين على تصليح
1: صحيح.
0: ليش لأن أنا أتعب بالفلوس بينما تجيب لي سيارة يمكن يعني الحمد لله والشكر الله يرزق الجميع أنا كان عندي معين اشترى سيارة ضعف المبلغ ضعفه بالضبط ولكن الآن مرتاح بس واحد يقول لك
1: كنت راحة بالك صحيح
0: مشتري راحة بالي. فإذا بالتالي هنالك استمرارية بالعمل، استمرارية العمل نفسه بحيث
1: هي أهم شيء أنه تكون محافظ على
0: ولهذا أقول
1: أو أفضل من عندك
0: بالضبط. اليوم تروح تشتري أنت سيارة مثلا، واحد يشتري سيارة بدفتر والله هاي السيارة فخفخة ودنيا وتفاصيل ومدري شنو، بس هو يوميا عاطل، بينما هو ما يروح يشتري سيارة زيرو بدفتر والله مو هي فلان براند أو هذا غلط. ماكو هيك مثل اللي يروح يشتري سيارة هو بسعر سيارته يقدر ياخذ برادو، يقدر ياخذ لاند كروز، ويروح يشتري جي كلاس ويوميا مكمل لها ربع على مود
1: والله تستاهل. النصيحة قدمتها لأخوي قبل كم
0: يعني كم يوم بصراحة تافه. هذاك واحد جان مراوس على سيارتي قلت راوسها بجي كلاس، قلت له ليش شنو اللي بيها حتى قبين قدام العالم عندي فلوس؟ لا دخل اقعد وسولف والناس تعرف انا عندي فلوس لا ما عندي.
1: تدري
0: مظاهر
1: الناس عليها
0: المظاهر، هي المظاهر. مو انت ما طول مظهرك جيد ماكو داعي تكون ممتاز.
1: بالضبط
0: انا اكون ممتاز من وقت ما يكون عندي ضعف اللي املكه، وان كان عندي مثلا من الاشخاص والله العظيم انا يعني احب السيارات وابدل سيارات، وشباب يعرفوني يعني بسنه واحده انا بدلت السيارات، بس بالتالي دائما اخذ الشيء اللي اني اكون بيه مرتاح. اذا انا اليوم واحد راكب سياره، ذاك يوم شفته اجا يعني صديق قال لي والله اشتريتها ب 12000، قلت له بالقران $1000 ما تدفع بيها. قال وقت والله شنو السياره العاطه، عطل تعبانه ما ادري ايش صاير بيها، عود راح تعمرها النوف فوقها ب $4000. قلت له ايش جايري لك انت؟ لا مو حلوه. قلت له شنو الحلو بيها؟ ما سياره قديمه وموديل 2004 ليش مشتريها اصلا السياره تافهه؟ قلت له روح مشتريك سياره واحده ب 14 15 20000 دولار مريح بالك، تفول بنزين تطلع تبريدك يخبر، انت سياره بتشغل تبريدها مبوخ، شنو السياره القايسه؟ ف
1: والله صح.
0: احنا والله احنا نفسنا نحكي اليوم انا وياك بينما نكون عندنا قدوه. اكو مرات الاقتداء بالشخص يفكرك بطريقه مختلفه. هسه مرات يحشون المستمعين الاعزاء، انا حتى طبعا تكون انت اخر مكالمه اختم وياك، مرات يقول لك بأوروبا رئيس وزراء يركب بايسيكل. طبعا يركب بايسيكل لأن هو ما عنده قيمة للسيارة، هو عنده قيمة بالعمل، عنده قيمة بوجود اسمه. طبعا مو سمعته، لأن هم ناس كسمعة ما يدوروا، ما سمعت عائلة ما عندهم نظام، مو عشائري، نظام مؤسساتي هم ونظام أفراد.

0: كيفك يا
1: والله
0: جسمه
1: يا
0: هذا؟
1: استاذ احنا عندنا المظاهر هواي
0: بالضبط
1: يعني
0: هي هاي
1: تعتني بالمظاهر يعني ذاكر صديقي مشتري ساعه تقريبا سعرها 25-30 ورقه قلت له يعني هاي ساعه دا البسها تعطيني نفس الوقت والساعه اللي انت دا مو هاي براند وهاي كذا وتنباع بالمزاد قلت له الغايه منها شنو؟ اني الساعه شايلها حتى اعرف الوقت اي نعم ساعتي مو مثلا يعني هم رخيصه بس انا ما حتى لو عندي حتى لو عندي هسه اني عندي امكانيه اشتري
0: هسه ممكن اخذها اكتنزها اعتبرها انفستمنت استثمار اي بس ما اشتري حتى البسها اي
1: يعني ما يعني ما قلت له ما يعني حتى لو عندي انا ما اشتري
0: تحياتي لك حبيبي انا ممنون منك شكرا جزيلا تحياتي لك اهلا مرحبا لا بعد ما بدي اسولف انا خلاص نعتذر من آخر اتصال مهما يكون تحياتي لك وأنا أعتذر لأن خلصنا موضوع الاقتداء بالأشخاص أعتقد كلش صعب وأنا من حكيت في البداية قلت حتى ما عندك قدوة حاول تراجع نفسك أي راجع نفسك إذا أنت حتى روحك ما مقتدي بيها يعني ش عايش بالحياة هاي مع احترامي لكم واحترامي للجميع ترى الله في برسيمه دابة في هذه الأرض ما تدري وين الله دابك ما يصير هسه مثلا عندنا مستمعين مثلا مع احترامي وتقديري طبعا اخونا وعزيزنا هو محمد قال انا ما عندي ووقفتني حكايتك هاي لما جيت حكيت له قلت له تقتدي بنفسك هسه هو ضمن مقتدي بنفسه بس ما مأشرها انت لازم انت اذا ما مقتدي حتى بنفسك شو تسوي بهاي الحياه شنو معنى الاقتداء اقتداء ان يكون هذا الشخص او تكون هذه الحاله هي هدف عندي بالحياه لتطويرها على هذا قلت مرات القدوه مالتي يكون عنده اخطاء انا اطورها وأقع في أخطاء أخرى ما عندي مشكلة بس بالتالي إذا أنا هاي الحياة عايش بها سبهلة وما أدري الله وين ذابني لا هدف لا خطوات لا استراتيجية لا خطة لا قدوة مع احترامي لكم وتكرمون السامع جميعا حتى الحيوان عنده استراتيجية استراتيجية البقاء والصيد والتكاثر هذا هو عنده هو عنده استراتيجية يعني هسه اذا نحكي احنا عن كل الحيوانات الموجوده في هذه الكره الارضيه كلهم عندهم استراتيجيه فتخيل انسان كائن بشري الله كرمه ورزق العقل ما عنده لا استراتيجيه لا هدف لا حاله معينه لا شنو انت وللاسف للاسف عندنا افراد في مجتمعنا هذا هم هيك تاركيه على الساطور ويعتب بدعاء لله سبحانه وتعالى الله موفقك الله يوفقك على ايش هسه غير تبلش عنده الله يوفقك هسه تبلش هسه الله لو يوفقك وحاشا لله ما يوفقك هو لا هو اما يوفقك اما يعاقبك بس هسه تتبلش ما تيجي تقول يا رب ارزقني هسه الله راح يصيح امين علي من امين جيرب سامير عندك انت قاعد فاك حلقك وبس الذم وتحكي واليوم الذي يقتدي بشخصيات دينية أو شخصيات تاريخية ش سويت انت من ذول ش بلشت وياهم عندك أخلاقهم لا عندك كرمهم لا عندك عفتهم لا زين عندك تعففهم لا انت تتعامل ويا الناس مثل ما هم يتعاملون لا انت شنو بهالحياة ذبانة حتى الذبانة لها فد أهم ميزة في هذه الحياة وذاك اليوم قالوا إذا الذبان انتهى كل العالم العالم يعيش سبع سنين بعد وراهي تبدي النفايات تأكلنا سربينا جرب وطعم تخيلت حتى هاي الذبانة ما لها فائدة وانت مالك فائدة شنو انت نلتقي على خير تحياتكم باي.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

내 사랑 내 눈 한 번 쓰고 내 뜻을 끝.

Come here,

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: هي إلي. اسمع واستمتع.
1: تتذكر من كنا نسهر الصبح تكتب لي واكتب لك تنقد لي نام تتعبت تذكر

起的风。

0: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنية الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0785500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد
3: رخصة

0: وحيد
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
4: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
7: كم بدي؟
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهميان نبيك
10: الله يحفظك
9: انت مشو يعني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة

0: هوني.
1: الرشيد اف ام في كل مكان.
2: بعد لا تقل لي حبك موت، بديت اكره هذاك الصوت. لا شفت وجهك عساني، وكون قبلك ميت اني، لان وياك شفت الموت. بعد لا تقل لي حبك.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن